الله ابن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام. اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه: يا

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يومان ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما شاء الله، كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. أولا، أبهم الله عز وجل أجر الصوم، وما ذاك إلا لأن أجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك. كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير

مطلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم، ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته مرتين. ونحن قصاراها أن نختمه مرة واحدة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم، ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان، لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم، وأن نفرح بقدومه، ونستبشر ونسر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر، وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي. فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونوب في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسابيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضلت شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية
والشياطين مسلسلة فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ. ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول:

رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطلق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت إذن باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة أن يتركوا البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم.

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيستفيدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، لقول عبد الله بن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو جدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان ثلاثين يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله، ويأتي بأذكار الصباح، ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر
عمرة وحجة تامة تامة تامة، ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس، ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، ثم ينطلق إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام مع الإمام، يصلي صلاة المغرب فيأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يأتي بركعتي السنة البعدية، ثم يخرج ويفطر، ثم وبعد أن يفطر يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح، إنه ليس فارغا لكي يتابع الفوازير، ليس مباليا بالبرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه، يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر، وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت

على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت فرب رمضان حي دائم لا يموت. ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال. نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا، يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا، يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك: حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا، لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا، يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأعمال العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام. يحمل تلكم الأحمال العظيمة، ما لو رآه رأى لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضأ القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول: سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم البركة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا، بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر، ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، وكأنه مقدم إلى صحراء مغبرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة، ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج

0: المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه وإذ بالإمام يهوي للسجود وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه ولسان حاله اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها إني اليوم صائم، فالويل ثم الويل لمن يكلمني، فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين، أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقول نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. وكما سمعتم هذا الوقت فضيل حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات. وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يضل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل. يقول له بعض الناس يا فلان صلاة، يقول لما يقول الإمام للضالين سأقوم، قالها الإمام ولا يزال يأكل، ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك. بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير من صلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال من أجل أن أكمل الإفطار. أوما قد أكملت؟ لسان حاله لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم، أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش، قالوا هذه حلقة فيها مهازل يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل، تقام الصلاة فيقوم متثاقلا يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم وهذا من حمقه يقول الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء فاتته ركعة أو ركعتين، يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء. فوق ذلك كله عشاء؟ نعم عشاء. بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاف، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب يتسحر، وهكذا هو جدوله اليومي والليلي طيلة شهر رمضان، بل يشتد سوءا إذا بدأت العشر الأخيرة من رمضان. يا فلان أينك؟ لم نرك في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد. قال أنا أذهب إلى السوق أبحث عن حق عيد، حق كسوة. أنت مجنون؟ تريدني أبقى هنا وصلي معك؟ أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها. حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غلة وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخلت المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟ فنعم أيها الناس، يا عباد الله، أحببت أن أورد هذان الجدولان حتى نختر أصلحهما، جدول الموفقين، جدول من أراد الله بهم خيرا في هذا الشهر، ولكي نحذر من الجدول الثاني. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يبلغنا رمضان ونحن على أتم الصحة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه وعلى سائر الأعمال الصالحة فيه. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك فيه. اللهم اجعلنا ممن غفرت له ما تقدم من ذنبه فيه. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنك وكرمك ألا يأتي علينا هذا الشهر إلا وقد حققت لنا نصرا على الحوثيين المعتدين. اللهم نسألك ألا يأتي هذا الشهر إلا والأمة تركن في ثوب العز والنصر والتمكين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في المنياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. وامكر لهم ولا تمكر عليهم. وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأغري العداوة والبغضاء بينهم وخالف بين قلوبهم واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوهن.

الله أكبر الله أكبر

0: العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنار فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة مؤخرة في الجيش. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله: لم يرفع إسرائيل ومحمد بن جحاد عن أبي حصين. وقال: تعسا، فكأنه يقول: فأتعسهم الله. طوبى فعل من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب. هذا الباب في الحراسة في الغزو في سبيل الله، أي فضل ذلك وبيان ما فيه. فإن الذي في سبيل الله الفضل ثابت له ولا يبالي وضع في مقدمة الجيش أو في مؤخرته، وهكذا لا يبالي جعلوه في المتقدمين للقتال أو في حراسة المقاتلين لأنه مخلص لله جل وعلا وقصده الجهاد في سبيل الله وليس همه المنصب أو المكانة. فكما أن الذي يتقدم للقتال له الفضل فكذلك الذي يكون في سبيل الله وفي الغزو حارسا أيضا وردت هذه الأحاديث ببيان فضل ذلك. بل سعد رضي الله عنه جاء يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهذا كان قبل نزول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله
0: درهم وعبد الخميصة، عبد الدينار أي الدنانير من الذهب، والدرهم أي من الفضة، والخميصة هو نوع من الثياب التي يلبسها الإنسان، والقطيفة أي الفراش. والمراد أن من قدم هذه الأمور على طاعة الله ورسوله يصير عبدا لها، قدم جمع الدنانير والدراهم على ما أوجبه الله عليه من عبادته، قدم جمع الأثاث والمتاع والزينة على القيام بطاعة الله ورسوله، يصير عبدا لهذه الأمور.

0: تجاه ليس معروفا. فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موعود بطوبى، وطوبى بمعنى الفضل الكثير والخير العظيم شامل لكل طيب. وقد ورد في الحراسة وفضل أحاديث منها أن عينين لا تمسهما النار، ومنهما عين باتت تحرس في سبيل الله، وغيرها من الأحاديث التي وردت في فضل الحراسة في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بل
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: استو استو

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الله أكبر.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم الطاهر يسار قال: لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم إذا أوى. والسند والسند الذي قبله صحيح: ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم إذا أوى العلم إلى الحلم، اجتمع العلم والحلم، يعني سار من أزين ما يكون، علم وصبر وحلم وخلق حسن، يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن، منها الصبر والحلم، فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا؟ يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح بارك الله فيكم. والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر.

من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه دنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاك وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فما في حاجة يصبر عليها، ما عنده إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أف لها من دنيا والله. نسأل الله، نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات أن كاد، خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخو، نكد الدنيا والدين والله. يعني حتى الدنيا يفسدون، انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوه، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم حتى ربما يفسدون على أنفسهم هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرفض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، ويجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا. حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد دينه، ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عادهم حول نحبتهم وحول يالله بها يالله بها واديهم، ينكر عليهم هذا. والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود، الله يحمدهم، الله يحمدهم، الله يحمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوعون عن التحريض الإعلامي، لا تحرضون. كيف يا أخي؟ يعني الطمخ يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها، من طعن الصعك قلت قال اسكت خلاص لا تبكي تأدب، هذا شأنهم. ما يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر ثم خلاص اسكت، لا يحصل تحريض إعلامي، ما في تحريض إعلامي، في بيان شر، بيان منكر، بيان ضرر، عشان ما نحرض الناس. إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحرير ليس محرما في بابه، وحرّف المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم مفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن أجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم.

0: تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه ذات الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان وكيف. قال وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال يقال ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع، سمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضعا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله شير خاملا ما أضاع فاتضعا. جميل، إلى هنا حفظكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون

يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون

0: على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى
0: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم

0: لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم واللفظ له. هذا من دقة الإمام مسلم أنه يأتي بروايات هؤلاء الأئمة، ثم بعضهم قد يكون لفظه يغاير لفظ الآخر، وإنما بالمعنى أو بالقرب من ذلك فيقول واللفظ لفلان. سياق هذا اللفظ هو لفظ هذا الراوي، يعني هذا اللفظ الذي سيسوقه في الحديث لفظ محمد بن جعفر بن زياد. قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا فيه فضيلة مدارسة القرآن، يدارسه القرآن كل رمضان، كل سنة في رمضان. وإن تيسر لك أن تدارس القرآن باستمرار فافعل، فإن المدارسة تعين على الإتقان والممارسة، حيث أنك إن حصل عندك زلل أو خطأ نبهك، وإن حصل عندك فتور نشطك. أعني المدارس النشيط. وربما نبهك على بعض معاني الآيات تنبيها ينفعك الله به، وتذكيرا يقوي معلوماتك. فالمدارسة للقرآن فيها فضل عظيم. كان جبريل يدارسه النبي، كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها العرض. كونك تقرأه ويسمع معناه أنك تعرض عليه ما تقرأه. هذا ما يسمى في كتب الحديث بالعرض، وفي هذا الحديث أيضا كما ترى، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفيه مزيد شكر الله عز وجل عند حدوث النعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل: ما لك لا تزورنا؟ ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ويحب أن يلقاه وأن يزوره. أنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر تلك الزيارة نعمة، وعند حدوث تلك النعمة يكافئ بعض ما يعني من نعم، ما يقال إن النعم تكافئ كلها، ولكن يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى لتلك الصدقة والإنفاق وبذل الخير. فينبغي للمسلم التأسي به عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر العظيم عند حدوث النعم وحصول التزاور بين الإخوة وحصول كذلك اندفاع الشر وحصول اجتلاب الخير وغير ذلك، يحصل منه مكافأة تلك النعمة أو بعض، إنما نقول مكافأة باعتبار أنه قدر المستطاع بشكرها بما يسر الله له. ومن هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ففي مثل هذه الزيارة المباركة ومنادات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل شكر لله سبحانه وتعالى على ذلك بإكرام رسوله ومن أتى مع رسوله. هذا نوع عند التأمل يعود إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الجود من مكارم الأخلاق، كان شرفاء العرب في الجاهلية يتحلون به، كثير منهم يتصف بالكرم، العرب كثير منهم يتصف بالكرم في الجاهلية وفي الإسلام. وتأمل ترجمة حاتم الطائي قبل أن يسلم كيف كان في غاية من الكرم، إلا أنه على ما هو عليه من النصرانية. الشاهد أن هذه منقبة الجود، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذروة: وإنك لعلى خلق عظيم. وينبعث ذلك عن أمور: ينبعث عن محبة الخير، هذه واحدة، فإن الذي يحب للناس الخير يكرمهم لقصد الخير، ويكرم ويحب الكرم لإيصال الخير إلى الناس، وكونه يعني يتسع الخير للناس ويمضي. بينما الشحيح يقتر على نفسه ويقصر الخير عن الناس. الأمر الذي يليه ينبعث عن الإيمان بالقدر وأن الكرم لا يفقر، بل هو من أسباب الغنى. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الأمر الذي يليه ينبعث عن جبلة، فبعض الناس عنده جبلة في الكرم، يحب الكرم، يحب الكرم، إلا أن الجبلة لا تكفي بمفردها كما تقدم إلا أن يقترن بها دين. حاتم الطائي كانت جبلة فيه الكرم، فمثل هذا لا ينكر. وحديث مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان أو جبتان، يحمل هذا الحديث في حق الإنفاق في وجوه الخير، وفي حق من يعني ما يتعلق بالاحتساب، وأنه على الأصل، وأن ذلك قد يكون الشيء النادر الذي يكون جبلة فيه لا عن احتساب. وجد من العرب القليل للكثير بالنسبة لمن ليس بمحتسب. وعند أن ترى أحاديث الصلة، صلة الرحم وقر الضيف وحسن الجوار وغير ذلك من النفقات الشرعية التي حث عليها الشرع وأمر بها، ترى أن الشرع يهدف كثيرا إلى أن ينبعث الإنسان في الكرم بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وعند الناس مثال يقول: جودك موجودك، جودك موجودك، هكذا باللهجة، أي الموجود الذي عندك تجود به على قدر الحال هو الجود. فقد تأتي إلى إنسان موسع، وهذا الموسع في حقه يعني ما أعطى بقدر سعته، يعتبر كرما على قدر سعته، والآخر يعطيك دون ذلك بكثير وعلى قدر عدم سعته، يعتبر كرما على قدر حاله. ومرة زارنا بعض الناس وأتى بنكتة، يعني يقول: نحن ما نستطيع يعني أنتم الآن في هذا الحال، حال حصار وكذا، وحنا والله نعتذر إلى الله عز وجل مما حصل من القصور، وهو عن ضعف. وفي الحقيقة يقول عندنا مثال يقال: الذر على ضعفها تعذر. فإن خير هذه سجعة لا بأس بها. هذا الحديث فيه فضيلة شهر رمضان وما فيه من الخصائص والخصوصيات، فيه كذلك أيضا الاهتمام بمدارسة القرآن والعناية به وإتقانه، فإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد منها، وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجودة، الجودة في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين، حدوث النعم بمثل هذا الحال، وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن، مدارسة القرآن والانشراح له. أساس ذلك يعني أقصد من حيث من انشراح الصدر، فمدارسة القرآن الدافع إليها الإيمان، فتبعث انشراح الصدر ويزداد الإنسان فيها في ذلك رغبة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كل ما قرأ لان قلبه واستراح وازدادت رغبته وحسن صوته واطمأن قلبه، وهكذا مدارسة أو غير ذلك من التلاوة. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. المدبر يريد أن يدبر الناس معه، كثير من المدبرين يريدون أن يدبروا الناس معهم. الشيطان وجنود الشيطان يريدون أن يحتنكوا الناس إلى سبلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يريدون أن يدبروا الناس معهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، وودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء، وودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. انظر، هذا شأن المدبر. وهؤلاء المجرمون مدبرون قطاع صلاة، يعني ربما يمكث الأيام ما يمس جسمه الماء، مرجوم لك في أي مكان مع القتل والقتال، ومع كذلك أيضا الشر لا يذكر الله ولا يعرفه، نجس رجس عن جسم ظلف الديك. اي والله، ويريد ان يدبر الغير. في ايام ماضيه هؤلاء المدبرون شغلوا الناس ولا زالوا عن تلاوه القران وتلاوه ماذا ومدارسه الاحاديث وكذلك العلم والعباده لله سبحانه من فرض ونفل، شغلوا عن كثير من الأمور لا سيما نوافل العبادة. حتى والله القرآن ما كنا نستطيع أن نراجع. كيف تراجع؟ ما تستطيع تراجع، وإذا أردت أن تراجع هكذا مشدوه البال. فالله يشغلهم بأنفسهم ويكفي المسلمين شرهم. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة الرافضة وفتنة المحيا والممات، لأنها فتن كثيرة.
2: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون،

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.

كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل

برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عددا

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت

0: فيا مبغضيه
1: في قلوبكم من ذكره نار. أي والله فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تنيت فضائله علا عليكم الصغار. أي الذل والهوان كلما تنيت فضائله. انظر هذا كتاب فضائل مثلا في أبي بكر وقرأه على رافضي يمكن يصرع والله في مكانه يمكن يصرع إذا كان لا حول ولا قوة له أنه يقتلك أو أنه يهينك يمكن يصرع. حبسه بس في مكانه وقرأ عليه فضائل أبي بكر والله يضيق صدره ويموت كمدا لشدة بغضه للصديق رضي الله تعالى عنه. لا تضربه ولا شيء بس اقرأ فضائل عائشة أو فضائل الصديق أو فضائل عثمان أو فضائل الزبير أو طلحة أو أحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء فتجد هذا الرافض يصرع. أما إذا كان له سبيل عليك سيقتلك ويؤذيك لكن هكذا قل عليه بس وجعله في غرفة حجرة وفك عنه الشريط قل له والله أنت غلقه يا ويلك خله يتكلم بس ذاك وكان أبو بكر كذا وكان أبو بكر كذا يموت خلاص من غير أن تضربه يموت. سبحان الله كيف يبغضون هؤلاء الصحابة الأجلاء أن نستفرح بذكر فضائلهم ويستأنسون بهم ويجدون الإيمان ينتعش في قلوبهم إذا ذكروا فضائل الصديق رضي الله تعالى يرتاحون جدا. وهؤلاء سبحان الله كفار زنادقة لا يرتاحون للصالحين ولا يحبون دين الله. قال فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تنيت فضائله علا عليهم الصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. أترى أتظن أنه لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. وهذا النص احفظه عن هذا الإمام أنه يكفر الرافضة فاحفظ هذا النص من هذا الموضع أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يكفر الروافض. وهذا هو القول الصواب الذي لا ينبغي خلافه ولا ينبغي أحد أن يتجاسر على خلاف هذا القول ويقول بغيره فإنهم يسبون خيرة عباد الله ويسبون أصلح العباد أبا بكر وعمر وعائشة ويطعنون في القرآن وأشياء أخرى نهيك من السحر الذي عندهم ونهيك من كذلك أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي عندهم وغير ذلك من المثالب. فعندهم من المثالب الشيء الكثير. فهذا لا شك أنه الصواب الذي ذهب إليه هذا الإمام. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. سمعوه ويقرأوه ولم يقرأ القرآن. هم يقرأ القرآن هذه حجة عليهم تعتبر هذه الآية. يطعنون في الصديق بعد أن زكاه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى طعن في تزكية من؟ في تزكية الله سبحانه وتعالى للصديق رضي الله تعالى عنه وفي ثناء الله جل وعلا على هذا الصحابي الجليل. الله يجعله صاحبا له ويذكر هذه المنقبة له أنه ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يذمونه ويذكرون فيه ما يذكرون من الثلب ويشنعون عليه تشنيعا عظيما ربما ما شنعوا به على أكثر الكافرين من اليهود والنصارى بل هم حبائبهم. أما الصديق وعمر وعائشة فهؤلاء أصنام. الصديق وعمر صنما قريش وعائشة حدث ولا حرج كما قال ذلك الفاجر فيها كل شيء. قال له ما تقول في عائشة؟ قال فيها كل شيء. لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء كما قال الإمام كفار وجماعة من أهل العلم يكفرونهم. منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كما نقل ابن كثير عنه عند قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو الشاهد وهذه في سياق الثناء على من؟ على الصحابة. فقال ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. فانتزع الإمام مالك من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن الله يقول إيش؟ ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه الصحابة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير هذا الإمام فممن كفرهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال سألت أبا عبد الله المروزي يقول سألت أبا عبد الله يعني أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه في الإسلام. ما أراه في الإسلام هذا ما هو مسلم، كيف يسب أبا بكر وعائشة وعمر؟ هذا ما هو مسلم. وهكذا أيضا ممن نقلوا عليه تكفير، ممن نقلوا عنه تكفير الرافضة موسى بن هارون بن زياد، لا الفريابي ينقل عنه موسى بن هارون بن زياد، قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر قال كافر، عمن شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه يعني إذا مات؟ قال لا، فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا لما حصلت مناظرة بينه وبين النصارى، حصلت بينه وبين النصارى مناظرة، فأحضروا له كتب الرافضة يستدلون على ابن حزم ويردون على ابن حزم، أحضروا له كتب الرافضة للرد على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فقال إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة، إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة على الذين أو على الدين، صدق، وإنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا يحتج بهم، إن الرافضة ليس بمسلمين وليس قولهم حجة على الدين، إنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء زنادقة، فلا يجوز والله أن يوقع معهم تلك الوثائق على أنهم يعني ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفرعيات، وأما الأصول فليس بيننا وبينهم خلاف، أو أننا نوقع هذه الورقة لزرع الإخاء فيما بيننا وبينهم. حسبنا الله، هذا الرجل زايق، زايق في غاية الزيق، منحرف إلى آخر ما تعلمونه عن هذا الرجل الذي في تلك الوثيقة التي أدان نفسه بها وصارت شينا فيه، صارت عارا عليه لأن يموت إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تاريخه أسود سينتقل والله إذا مات عن الحالة هذه، تاريخه أسود، محمد الإمام، سيأتي شباب أهل الإسلام بعده أجيال وأجيال ربما يلعنونه والله، ربما يلعنونه ويسبونه ويقولون خذلت أهل الإسلام وفعل وفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فما أشدها من خذيلة حصلت من ذاك الرجل تجاه دين الله وتجاه الصالحين، نسأل الله العافية والسلامة. فما صنعه هذا محمد الإمام جريمة عظيمة في حق الإسلام والله، أنه يوقع على تلك، ويوقع على حرية الفكر، ويوقع على زرع الإخاء، ويوقع على أن الوثيقة فيها خدمة لدين الله وفيها حق للدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. واسمع إلى هذا الكلام من هذا الإمام الصنعاني أو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هو يتحدث عن هؤلاء الزنادقة المارقين وهو موجود بين أظهرهم، موجود بين أظهرهم، انظرني إلى هذا البطل رحمة الله تعالى على الدولة دولتهم، ومع ذلك يتكلم عليهم مثل هذا الكلام ولا يباني بهم. قال كنت أدرسهم يأتوا بالأسلحة علي ويقعقعوا بالسلاح وأنا أقرأ صحيح البخاري، وهم هناك يأتون المسجد وفي قعقعة بالسلاح حتى يقولون انتبه تكلم، ولا يعني إشارة، هذه رسالة انتبه، وقالوا أنا ما أبالي بهم، يقرأ ولا يباني بهؤلاء الرافضة، فليحصل ما يحصل في سبيل الله يعني عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايتها. يا إمام لو ترى محمد الإمام ما تركهم، لو تركهم سهل وما تكلم فيهم، وهذا أمر واسع وأمر سهل إذا كان خاف على نفسه، لكن الرجل وادعهم على تلك الوثيقة الخبيثة، والرجل صالحهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى زرع الإخاء مع أولئك المجرمين. فكيف سيقول أنت تعجب من سلاطين المسلمين وتعجب من علماء المسلمين كيف تركوا هؤلاء الفجرة ما يتكلموا فيهم ولا يحذرهم، كيف يتركونهم؟ ما يجوز تركهم هؤلاء، لابد من بيان سبيل المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، كيف يتركهم السلاطين هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، وكيف يسكت عنهم علماء المسلمين؟ هذا لا يجوز سكوت عنهم، هذه طائفة قامت على كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، فكيف يتركون؟ قال رحمه الله: إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته؟ فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستنزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة، صدق ما يلبسون إلا على مثال هؤلاء الذين يشير إليهم جهال، بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية منهم، يظهرون السب واللعن لخير الخليقة، ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد. وليس بالكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، إلا ما توسلوا بها إليه، أي من كفر بالشريعة، هذه وسيلة خبيثة، فإنه أقبح منها، لأنها عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح، كان حاصل ما تقدم أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، والثانية العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، والرابعة تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الموصوفين في كتاب الله بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي الله عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الحديث كما ترى فيه هذا القيود، فإن كان كما قال أي كفره مسوغ شرعي وكفره باجتهاد فكان الأمر أهون، وأما إذا لم يكن كذلك رجع عليه هذا الكفر، ومنهم من يقول إثم الكلمة ومنهم من يقول على ظاهره، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام؟ الطغام هم الأغبياء والردل هؤلاء، واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هكذا ضبطوه بالفتح أي الأغبياء، لأجل در الرماد في عيون الغافلين، فقال آل البيت علي حسن حسين هؤلاء ما نكفرهم، هؤلاء ينبغي حبهم ينبغي، وهو كذاب في الأصل كذاب، وإنما كما سمعت تغطية لما هو فيه من الضلال والكفر على هؤلاء الجهال، يقول هؤلاء يحبوا آل البيت كيف تكفرهم كيف تكلموا فيهم إلى آخر ذلك، دافع عن علي ونسي كلامهم في الصديق، ونسي كلامهم في عمر وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة، بسبب أنه قال علي ولي الله والحسن والحسين شباب أهل الجنة، هذا ما ينفعه، وهو قد كذب كتاب الله الذي فيه البراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها به أولئك الفجرة الذين هم يعتبرون سلف هؤلاء المجرمين الرافض، وكذلك يعتبر رد تزكية رب العالمين للصديق رضي الله تعالى عنه ولغيره من الصحابة، فإنه قد رضي عنهم سبحانه وأوجب اتباع سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فهذا قد تبع سبيل غير أهل الإيمان، وذروة أهل الإيمان هم من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحاصل أن الرافضة زنادقة لا يشك في كفرهم، فواحدة تكفي في كفرهم من هذه الأربع التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. فمحمد الإمام يحتاج والله توبة سريعة قبل أن يموت، والله يحتاج توبة في أسرع ما تكون، أما هؤلاء يخرجون بيانات ومعهم محمد الإمام، كان الواجب والله واللازم عليهم أنهم يخرجوا بيانا بعد نصح هذا الرجل إن لم ينتصح لهم في التحذير من محمد الإمام بالتحذير، فإننا قد ناصحناه عن وثيقة ولم يرجع عنها، فبناء على ذلك فإن ننصح الإسلام أن لا يأخذوا علمهم عن محمد الإمام، أليس كذلك؟ لأنه فعل وصلح، هذا النصح لدين الله. وأما التغطية وأما مثل هذه الأشياء المداهنات والعياذ بالله على حساب دين الله سبحانه وتعالى، الغش لأبناء المسلمين ولطلاب العلم الذين يثقون بكم، هذا والله ما يجوز. فإن ما فعله محمد الإمام أعظم مما فعله هاني الذي اجتمعتم ستة علماء من ضمنكم هذا المخلول على التحذير من هاني، هذا يدل على سقوطكم. حذروا من هو هاني حتى يجتمع من أجله ويخرج ذلك البيان، من هو هاني بن بريك؟ هذا مجهول، فما يحتاجنا الاجتماع هذا، هذا يدل على ضعف عندكم، والله يدل على ضعف عند القوم. فكان اللازم هو إخراج بيان في التحذير من محمد الإمام، هذا هو اللازم، لأنه كاد دين الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل والله، وخذل دين الله سبحانه، ولا يريد أن يتوب، لا يريد أن يتوب، بل يدافع عن هذه الوثيقة وأنها إلى آخر ذلك، هذا حرام والله حرام، هذا لا يجوز. هذا يدل على خلل في المعتقد عندكم، أنكم ما درستم العقيدة الصواب على ما درسها غيركم ممن جلس عند العلماء واستفاد من كتب شيخ الإسلام واستفاد من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا يدل على ضعف المعتقد وعلى ضعف الولاء لدين الله سبحانه وتعالى والغيرة على دين الله عز وجل، إذ تحابون هذا الرجل وتداهنون هذا الرجل بعد أن فعل في أهل السنة ما فعل ومن آخر ما فعل هذه الجريمة العظيمة، وكل يوم يأتي لكم بطامة، إلى متى تدافعون؟ إلى متى تدافعون عن هذا الرجل؟ هذا الرجل يحتاج إلى بيان سبيله فقط، يحتاج أن يبين سبيله ويحذر من شره ومن دعوته، فإنه في آخر ما يقول أنا لا أقاتل أبدا حتى يخرج نبي، إذا خرج نبي سيقاتل. يا أخي حرام عليه هذا الكلام. وفي الأخير لما يعني ردوا عليه أولئك قال أنا قصدي يعني قتال على الملك، الرافض يقاتل على ملكهم، يقاتلوا الناس على دين الله سبحانه وتعالى. أنا قد بينت في كتب متقدمة لي ولي كلام سابق، هو نفس الخبر حق من بينت في كلام سابق أبو الحسن إلى آخر ذلك مجمل مفصل. المهم يا أخوان هذا لا يجوز هذا الكلام والله. فهذا هو الدين الذي عليه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل اليمن، يعرف الرافضة وصبر الرافضة، وأما أنت جاهل جمعوا لك ذلك الكتاب جمعا، ما هو من بنانك ولا من بنية أفكارك، وإنما جمعوا لك من جمعه، وإلا لو أمعنت النظر في كتابك لكن ألفت لك اكتفيت به في بيان زندقة هؤلاء الرافضة. فهذا الإمام قد سبرهم وقد عايشهم وقد عرفهم وكان قريبا منهم، وهو يقول هؤلاء لو واحد بس من الصحابة تكلموا فيه وكفروا فهم إيش؟ فهم كفار بتكفيرهم لصحابي واحد، فضلا عن قولتهم الشنيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم مصرون على هذه القولة. فهذا هو التحقيق في شأن الرافضة، ما ذهب إليه هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم أي نعم، عاقر الناقة واحد صدقت، والله سبحانه دمدم عليهم لأن البقية سكتوا ورضوا بعقر الناقة. صحيح، هؤلاء فجرة أمة من الناس أشراس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تداهنهم، ونسأل الله العافية والسلامة. أولئك يجمعونه معهم على البيانات، على البيانات، حسبنا الله، ابتلينا بكم بلوى، ايش نفعل؟ بلوى الحمد لله، ونسأل الله أن يصلحهم الله. والله كانوا في ستر بسبب ما كانوا يلبسونه من لباس السنة واللباس الخير فيما نحسبهم كان قبله، لما خلعوا ذلك اللباس انظر إلى ماذا صاروا وإلى أي حال صاروا عليه، صار يتمسخر بهم أولئك ويطعنون فيهم، وكان إخوانهم يدافعون عنهم الله ويحبونهم ويجلونهم، لكن أبوا إلا الطعن في إخوانهم، وأبوا إلا التحذير، وأننا حدادية، وأننا عندنا غلو، وأننا كذا، وكيف نسكت بعدها؟ كل هذا ونسكت ما ندافع عن أعراضنا؟ وإذا قلنا أنتم كذا وكذا، أنتم تتكلموا في العلماء، أنتم تقولوا في العلماء، هذا ظلم والله. يا أخي لا دق علي على قول الشيخ يحيى، دق يا محمد بن عبد الله فوق ظهري، كله فوق يحيى، فوق يحيى، واسكت يا يحيى لا تكلم، لا أحد يدافع عنه، خلوا وحده. سبحان الله العظيم، أقول لك القوم نسأل الله العافية والسلامة، ما هي إلا ذنوب تراكمت عليهم فصاروا إلى ما ترى. فنسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء، وأن يكفينا شر أنفسنا، فإن النفس لها شر إن لم ينتبه لها الشخص أهلكته والله، وهي بين جنبيه. الوثيقة، نعم نعم نعم، أحسنت يا أبو عمر. هذا البيان الذي صدر منهم فهو يدل على أحد أمرين: إما موافقة ومواطأوا على هذا، كانوا لهم يد في هذه الوثيقة، إما أن يكون هذا البيان الذي أخرجوه على هاني بن بريد، إما فهو يدل على أحد أمرين حالهم مع الإمام: إما أن يكون موافقة على الوثيقة التي أبرمها الإمام مع الرافضة بدليل أنهم شاركوا إيش معهم، لو كانوا مخالفين له لا إيش لنبذوه وطرحوه جانبا، أو يكون إيش الأمر الثاني، يعذر بعضنا بعضا، تطبيق قاعدة حسن البنا، نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا هو الثاني الأقرب، واحتمال هذاك الأول قوي، احتمال قوي الأول. طلعوا عليها وعندهم خبرة بها، عندهم خبرة واطلاع. محمد إذا كان هاني بن بريك يا أخوان ما يخرج فيه بيان إلا بعد الاجتماع، أليس قضية محمد الإمام وثيقة محمد الإمام أولى بهذا، أنه ما يخرج شيء منها فيها عن طريق محمد الإمام إلا بعد إيش؟ بعد الاجتماع، لأن هذه قضية مصيرية، هذه قضية مصيرية للمسلمين أو للسلفيين فيما يزعمونهم ولأهل السنة، فكيف يتبناها محمد الإمام وحده؟ وقضية هاني الذي هو ما يدرى به مجهول من المجاهيل يجتمع عليها الستة بأسرهم يجتمعون عليها، وهذه القضية كل واحد يرمي بها على آخر، نحن ما درينا إلا بعد ما خرجها، وذاك يقول نحن كذا إلى آخر، كل واحد يتنصل من هذا الأمر. فلا شك والله أقسم بالله إيمانا وأنا بار فيها إن شاء الله أنهم والله على اطلاع وعلى علم بهذا الإبرام الذي أبرمه الإمام مع الرافضة قبل أن يبرم، قبل أن يبرم، إي والله، لأنهم يجتمعون لما هو دون هذه القضية، فكيف لا يجتمعون مثل هذه القضية؟ لا شك أنهم اجتمعوا، وما صدر هذا من محمد الإمام، لكن كل واحد خاف على نفسه لأن هذا أمر كبير، خليك أنت يا الإمام، أنت ما شاء الله قدك الإمام، نحن عادة مساكين صغار كلام يضر فينا، ما أنت جبل. نعم يدافعون، نعم أحسنت، إي والله أيوة مواثبك، نعم البرعي دافع عن محمد الإمام وقد خرجت الوثيقة ويرد على عبيد الجابري إلى آخره. أي أيوة والله يا أخوان السكوت ما يجوز، والباطن ما يجوز السكوت عليه، هذا باطن وهذا طعن في دين الله، متى تكون الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى؟ محمد الإمام لا زال مرموقا عندهم، ما يصلح السكوت على هذا أبدا، هذا الرجل لا يجوز السكوت عليه، عليه أن يبادر بالتوبة، إن كانوا ناصحين له يجب عليهم أن ينصحوا بهذا، وإن كانوا غشاشين له فهذا هو السبيل الذي سلكونه، هو سبيل الغش وليس سبيل النصح لدين الله ولا لعلماء المسلمين ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو الغش بعين السكوت والتأييد، بل تأييد الله، ما نقول السكوت، تأييد لما صنع محمد الإمام بدليل حالكم هذا الذي أنتم عليه تسيرون. قال: الحاصل أننا استفدنا نصا من هذا الإمام فيه تكفير من؟ تكفير الرافضة الذي الإمام محمد يدافع عنهم، وأنهم ليسوا بكفار وأنهم مسلمون. هذه فائدة جميلة استفدناها مع التعليق الذي ذكر عن هؤلاء الأئمة في بيان حال الرافضة والحكم عليهم بأنهم زنادقة. الحمد لله نحن في الجنوب بعد لا نتكلم في نفس موجود، لو كنا في صنعاء ما نتكلم، سكت مثل ما سكت صحابنا، وش نفعل؟ الحمد لله، لكن نحن عادنا معنا متنفس، نتكلم ما يسر الله، وإذا قدهم دولة نسكت مثل ما سكت غيرنا، نسكت ما معنا، ونحن نتنفس بإذن الله نتكلم. نعم، قال الشيخ نقول أنتم تكلموا في الذي هو معنا عندنا هنا، ونحن نتكلم في الذي عندكم، صدق. الحمد لله، الحمد لله الذي حبب إلينا الحق وأهل الحق، وبغض إلينا الباطل وأهل الباطل. قال أحد طلاب محمد الإمام أن الإمام مضطر في توقيعه على هذا، والله ما هو مضطر، والله المضطر يوقع ويعتذر، وأما يتبجح بالوثيقة ويخطب تلك الخطبة في العيد ويقول بأنها تخدم الإسلام، أي اضطرار في هذا يا أخوان، أنا المضطر خلاص يسكت وقد وقعناه سكته ولا يرد على أحد خلاص، نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. ثم أي اضطرار هذا؟ هذا ما قد بلغ أحد الاضطرار أبدا. الجماعة قبل أن يدخل في عمران، قبل أن يدخل عمران هو قد وقع إيش تاريخها قبل دخول عمران، ما هو قد وصلوا صنعاء، أزالوا عدم في صعدة يتقاتلوا في عمران، وقبل أن تسقط عمران هو قد وقع على هذه إيش الوثيقة. إيش من اضطرار؟ هذا ما هو مضطر أبدا ولا قد بلغ أحد الاضطرار. يا أخي يخرج للسعودية يهرب، روح لمكان آخر، يقول خلاص أنا ما أستطيع وقع على هذه الوثيقة، ويذهب لمكان آخر، ليس كذلك؟ يفر بدينه إذا كان ما يستطيع، هذا يراه جرما عظيما، يخرج لمكان يسلم له حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما أنه يوقع من أجل أن يبقى، هذه خديرة لدين الله سبحانه وتعالى. والسبعة دخلوا مع علماء الأمة، وليش خلوك وحدك مسكين ورطوك؟ والله خلهم يدخلوا في مشاكل جميعا، ما هو وقت الله يعني. وإذا يحاس الحيس يدعى غنبرو، صحيح والله، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى قنبروا، أو في لفظ ما هو قنبر، هم واحد من هؤلاء. إذا في حيس قالوا تعال، وإذا في شدة قالوا تعال يا فلان أنت أهل لها. هذا ما يصلح، تكونوا سواء في الشدة وفي الرخاء. أما تورطوا المسكين هذا وتنصلون من هذه الوثيقة، كونوا أبطالا، أننا كلنا على هذه الوثيقة، كلنا عليها ونراها حقا ونراها فيها مصلحة للدعوة ونراها كذا وكذا. أما يدخل هذا يتورط في اللجة ثم ما فيش حد يسبح منكم يخرجه، هذا خطأ، نسأل الله العافية. إلى هنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا، دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود. وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم.

الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين.

0: ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته، ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين، فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره،

الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

0: سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة، ويحبون السكون، ويحبون الهدوء، ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة، ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم، وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغلوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها لغدوة واحدة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
0: عمله كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام، أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عمله وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحو عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن، فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتقي الله جل وعلا من بسط الله له في أمره، ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.

0: أخي يسأل يقول هل يجوز اجتماع زوامل الرافضة وزوامل القاعدة؟ لا يجوز اجتماعها، فإن اجتماعها اجتماع للباطل واللغو، وقد نهى الله تعالى عن سماع اللغو، ونهى عن القعود مع من يخوضون في الباطل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، أي إذا قعدتم معهم وسمعتم كلامهم فأنتم منهم. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكلام هؤلاء زواملهم التي ينشرونها بين الناس ليست مجرد كلام، بل هي عقائد تبث وأفكار تغرس في النفوس وتهييج وتحميس إلى سلوك طريقهم وما هم عليه، كما قد حصل بذلك تأثير ظاهر. كم تأثر من شباب بزوامل القاعدة، بدأوا يسمعون بعض الزوامل حتى صار عنده حماس، وبثت إليه في هذه الزوامل عقائد باطلة وأفكار خاطئة. وهكذا كم من أناس دخلوا مع الرافضة إلى الحرب يقاتلون المسلمين بسبب حماسات أو زوامل، فليست هذه الزوامل مجرد كلام، بل هي سم يقذف في قلوب سامعيها، عقائد تغرس وأفكار تلقى إلى الناس بصورة هذه الزوامل، ففيها ضرر، فلا يجوز سماعها والاغترار بها، ويجب تركها. والإنسان عليه أن يسمع كلام الله ويسمع نصائح العلماء، وإذا احتاج إلى سماع بعض الشعر المباح الذي فيه مواعظ، بعض الأشعار الحسنة والقصائد التي لبعض الأئمة فيها وعظ مثلا باليوم الآخر أو بالقبر أو بالقيامة، وبعضها في دعوة إلى أخلاق حسنة وصفات طيبة، فإذا سمع شيء من هذا في بعض الأحيان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحليه، يطلب سماعه، ويسأل بعض الصحابة عن أبيات بعض الشعراء. فإذا سمع الإنسان من هذا فلا بأس. وأما زوامل أهل البدع، زوامل الزنادقة كالرافضة، فهذا ضرر على الإنسان. كم ضرت والله من شباب. ولذا تعرف تحذير السلف من سماع كلام أهل الباطل، السلف حذر من سماع كلام المبتدعة. كيف إذا كان هذا الكلام بصوت جميل وبنغمة موزونة، هذا يؤثر في قلب سامعه. والله كم من عقائد يدعى إليها في هذه الزوامل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: أخ يقول: الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكله، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير. وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق

ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة.

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.

لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: أخ يقول رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا إذا كان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شملة عمن غل غلولا قالوا شهيد قال كلا ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون من مات مصرا على من قتل في سبيل الله مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب ليس بشهيد. فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا. كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ فليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب.
2: والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم.
1: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين.
0: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان التبيين لعواقب المفسدين.
1: وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة.
0: لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
1: ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاقه؟

0: حقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم. أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته. أين المفر؟
1: سجلت هذه المادة في 15 من محرم لعام 1431 للهجرة.
0: لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمكين بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
1: نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح المسلمين وخير نفسه والخير للمسلمين. هذا هو المسلم حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل مادحا هذا الصنف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن كان يصلح نفسه ويصلح غيره من المسلمين يدعوهم إلى الصلاح لا يضيع الله أجره. ومن أعظم الصلاح إقامة الصلاة وتمسيك الناس بكتاب الله، فإنهم إذا تمسكوا بكتاب الله صلحت أحوالهم وسددت أقوالهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لإصلاح العباد وسد الفساد، قائلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمطلوب من المؤمن مع إيمانه أن يصلح، يؤمن ومع ذلك يصلح نفسه ويصلح غيره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن، أنه ساعي في صلاح نفسه وصلاح غيره. والله سبحانه أبان أن هذا أمر محتم على سائر المصلحين، فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ذروة المصلحين وذروة الدعاة إلى صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أنه يخلف في قومه. حين ذهب إلى موعد ربه عز وجل أمر أخاه أن يخلفه في قومه وأنه يصلح، أمره ووصاه بذلك وحذره أن يتبع سبيل المفسدين، وفعلا قام بذلك قياما حسنا، نبي أوصى نبيا. والشاهد من ذلك أن اتباع سبيل المفسدين ضرر على العالمين، ضرر. فمتابعة سبيل المفسدين سواء كان هذا الفساد بالشرك بالله عز وجل أو كان بالبدع والخرافات أو كان ذلك بغيره من الأقوال والأفعال من قتل وتشريد وتقطيع للطرقات وغير ذلك من الموبقات والمهلكات، كل ذلك يضر العباد والبلاد. لهذا فإن الله عز وجل من شرعه وحكمته أنه لا يحب الفساد، الله يحب الصلاح في بلاده وعباده ولا يحب الفساد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شيء لا يحبه الله، الفساد في الأرض مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة أولي القوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم؟ أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته. أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، كفار. ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، يزدادون على كفرهم، على عذابهم على الكفر، عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا، عذابا بالكذب، عذابا بكل كبيرة اقترفوها وذنب اجترموه، إضافة إلى عذابهم على كفرهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن عذاب الكفار أنفسهم يتفاوت، فمنه ما هو شديد ومنه ما هو أشد. نعم، إن الفساد في الأرض، صاحب الفساد لا يمكن مهما كانت قوته، مهما كان جيشه، مهما كان ماذا ملكه، لا يمكن. وإنما يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد من الله لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل، هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شاء سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة، ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدوا في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا. لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم، تأييدهم، مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض،
0: يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم ضد أهل الحق، فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ؟ سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين أو تقطيع الطرقات أو سفك الدماء أو بغي في الأرض أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها، أبدا والله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المفسدون في الأرض أحدهم ربما اقترف ذنوب الأمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. انظر، المفسدون معذبون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرام حرام حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه وأنزل كتبه وأقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها. ولما كان فرعون من المفسدين، عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السميع العليم. قال الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم، وحصل فساد بينهما، فإن هذا يحلق الدين. فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضررا وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أيا كان، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك. ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك، لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، والحمد لله.
1: وأخ يقول: هل الروافض أخذوا مركز دار التوحيد الذي فيه الشيخ أبو بكر الحمادي؟ سمعنا بهذا أنهم أخذوه البارحة وأخرجوهم منه وأتوا بمدرسين وطلاب من عندهم، وليس بغريب هذا، لا تستغرب، سيأخذون كل مسجد، حتى مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس لأهل السنة سيأخذونه. هي مسألة وقت فقط. لا يمكن أبدا عبر التاريخ أن الرافضة يتركون أهل السنة يدعون إلى الله تعالى، بل لا يتركونهم يعيشون، حتى لو أراد العيش بدون دعوة لا يتركونه، فليس هذا بغريب. وإخواننا نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجاً مما حصل لهم من هذا الكرب، ولعل الله أراد بهم خيراً أن يخرجهم من بين أظهر الرافضة. هم يؤذونهم من رمضان، قد أتوا بالمدرسين والخطباء والإخوة معتكفون في المسجد، يدرس الحوثي وفيها أهل السنة معتكفون، فليس هذا بغريب. لا يمكن أن يترك الرافضي مسجداً لأهل السنة فضلاً عن دار علم، وإنما المسألة مسألة وقت. قال من زار إيران: إن طهران فقط فيها أكثر من 50 كنيسة لليهود والنصارى، ولا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. سيسمحون لليهود والنصارى والمجوس سائر الفرق إلا من يدعو إلى الإسلام الحق. وأهل السنة في نظرهم كل من ليس على طريقهم، كل من ليس شيعيا، سواء كان من الأخوان المسلمين أو من أصحاب الجمعيات، لا يتركونهم إلا إذا صار منافقا معهم، هذا سيتركونه، لأنه قد صار منهم أو ينافقهم. وأما إنسان يريد أن يدعو إلى السنة في أوساط الرافضة، لماذا هم يقاتلون؟ لماذا يبذلون هذه الجهود والدماء والأموال؟ لما حسنا فقط؟ أيتصور إنسان عاقل أنهم إذا سيطروا على مناطق يتركون دعوة أهل السنة فيها؟ هيهات أن يتركوا ذلك. حربهم من أول يوم ما قامت إلا لحرب السنة، صرحوا به. يحيى الحوثي لما سئل عن هذه الفرقة، كانوا يسمونها بحركة الشباب المؤمن، قال هذه حركة لمواجهة المد السلفي، فإن المد السلفي قد انتشر في القرى الشيعية والمدن، فهذه لمواجهة هذا المد لتقليله. هذا قصدهم من هذه الفرقة. فمسكين الذي يظن أنهم سيسيطرون على مناطق ثم يتركون يدعو إلى الله تعالى ويدرس كتب أهل السنة فيها، لن يتركوها أبدا. وإن تركوا في حين من الأحيان إما للإعلام، فإنهم يضللون على الناس بإعلامهم الكاذب، يأتون يتصورون في مسجده أو يزورونه وأنهم متعايشون مع أهل السنة، وإما لأنهم مشغولون عنه في الوقت الحالي، مشغولون عنه وسيأتي الوقت الذي يتفرغون فيه له. وانظروا هكذا الآن، مركز تلو مركز، مسجد تلو الآخر، عشرات المساجد قد أخذت من أيدي أهل السنة، ولن يتركوا مسجدا لأهل السنة. فمن نجا بنفسه من إذلال الرافضة ومن مجاملتهم ومداهنتهم فهو في خير. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، سيجعل الله لك فرجا وسيفرج الله تعالى عن إخواننا. قد حصل لهم في دماج، يفرج الله عنهم، حصل لهم الذين كانوا في العمود في الجوبة، وفرج الله عنهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونسأل الله تعالى أن يجبر مصيبتهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا إسحاق، قال الحافظ، قال أبو علي الجياني، نسبه الأصيل ابن منصور، إسحاق بن منصور، وأخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق ابن زيد الخطابي نزيل حران عن محمد بن المبارك، لكن زاد في المتن، قال: فالظاهر أنه ابن منصور، وأيده برواية أبي نعيم. قال: أخبرنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا يحيى ابن حمزة، قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار مغبرة قال الحافظ كرر في رواية المستملي وللباقين مغبرة وهو الأفصح والأول لغة مغبرة قدم عبد أكثر رواية البخاري هكذا مغبرة وهذا الباب في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله أي من أثر المشي من أثر الجري ولو كان راكبا ولو كان راكبا وينزل أحيانا ويمشي واغبرت قدماه فالفضل هذا حاصل له وسواء حصل بذلك قتال أو لم يحصل ولو كان مرابطا في سبيل الله واغبرت قدمه ذكر الآية والشاهد من الآية قوله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار لا يطؤون بأقدامهم موضعا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح إذا مشوا بأقدامهم في مكان يغتاظ منه الكفار هذا عمل صالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس
2: تغبر قدمه وتمسه النار، فإذا غبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه النار، سواء كان هناك قتال ولقال العدو أو لم يكن هناك قتال. وقد فسر سبيل الله هنا بكل الطاعة بالمشي إلى الصلاة بالذهاب في الإصلاح بين الناس، ولكن الأصل أنه إذا أطلق سبيل الله فالمراد به الجهاد كما بينه الحافظ رحمه الله، فإنه نقل عن ابن بطال قال ابن بطال والمراد في سبيل الله جميع طاعاته، قال وهو كما قال إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في فضل المشي إلى الجمعة استعمالا لللفظ على عمومه أو في عمومه، نعم في عموم، وإلا الأصل أن سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن المجاهد المرابط الذي يمشي في سبيل الله يحتسب الأجر، لا يغفل عن مثل هذه الأدلة العظيمة، حتى القدم لو أصابها الغبار هذا براءة لهذا العبد من نار جهنم، تغبر هذه القدم في سبيل الله جل وعلا. حتى ذكر الحافظ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك نزل الناس عن دوابهم وصاروا يمشون طمعا في مثل هذا الفضل والثواب. قال الحافظ والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور أي من أنصابه الغبار المذكور في سبيل الله ينتفي عنه مس النار. وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، تصرف الذهاب والرجوع. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ قال: وللحديث شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. وأخرج ابن حبان من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث الباب، قال: فتواثب الناس عن دوابهم، أي نزلوا، فما رؤي أكثر ماشيا من ذلك اليوم. وكما سبق أن الفضل حاصل له لو اغبرت قدمه حتى ولو هو راكب، ولو هو راكب على سيارة ومشت به سيارة واغبر شعره جسده قدمه، فهذا الفضل حاصل له. من اغبرت قدمه في سبيل الله لا تمسه نار جهنم. وقال رحمه الله: باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله، أي ولده، يوصي تلميذه عكرمة ولده: ائتي أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، أي علم أنهم طلاب علم، جاءوا لطلب العلم، ترك عمله وأقبل عليهم ليعلمهم. فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة اللبنة، وكان عمار ابن ياسر ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه الغبار وقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وقال رحمه الله: باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد في نسخة ابن سلام أخبرنا عبده عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق، غزوة الخندق الأحزاب، ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، عصب رأسه أي أحاط برأسه الغبار حتى صار الغبار على رأسه مثل العصابة، وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأومى إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان البابان بعد ذكر فضيلة الغبار في سبيل الله، نبه البخاري أنه إذا رجع الإنسان من الجهاد في سبيل الله ليس معنى أنه يقول: سأحافظ على هذا الغبار، أبقيه على جسدي لأن هذا الغبار له فضيلة، لا، بل يمسحه ويغسله، وبمجرد ما اغبر جسده أو رجلاه في سبيل الله فقد ثبت له الفضل، ثبت له الفضل، فلا يضر أنه بعد ذلك يزيل هذا الغبار. ولذا الشاهد من الحديث الأول: عمار لما كان يحمل اللبن لبناء المسجد مر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار. والحديث الثاني: رجع النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل، اغتسل أي أزال الغبار الذي كان به من الجهاد. قال ابن المنير ترجم أي بوب البخاري بهذا الباب وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه لكونه من جملة آثار الجهاد أي فلا يتوهم هذا فلا يقول إنسان لا أمسح الغبار هذا أو لا أغسله فإنه من أثر الجهاد وهو غبار له فضيلة لا هو إذا غبر ثبت له الأجر فلا يضره بعد ذلك أن يزيله أن يغسله أو أن يمسحه فإن الفضل قد ثبت له بحصول الغبار في جسده أو رأسه أو رجليه أو وجهه فإذن المجاهد في سبيل الله لو احتسب الأجر الذي هو فيه وتذكر فضيلة ما هو فيه كل ما هو فيه أجور عظيمة وحسنات وبعد عن النار وقرب من جنة الله حتى الغبار الذي يصيبه هذا لا يجتمع معه لا يجتمع معه عذاب نار جهنم أخن ذكر فائدة عن بعض الأمراء قال في تاريخ محمد بن أبي عامر أحد أمراء الدولة الأموية في الأندلس أنه كان إذا انتهى من معركة نفض الغبار وجمعه وكان يجمعه في قارورة وأوصى أن تدفن معه يعني تعظيما لهذا الغبار وإلا فهذا العمل ليس بمشروع ليس معنى أن الإنسان يجمع الغبار ويوصي أن يدفن معه لا فالنبي صلى الله عليه وسلم غسله لكن كانوا يحتسبون هذا الأجر ويعظم هذا الذي حصل له من الغبار في سبيل الله جل وعلا نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك
1: أخن يقول الروافض ينقمون على صحيح البخاري مثل هذا الحديث أن موسى فقأ عين ملك الموت قالوا هذا ليس من أخلاق الأنبياء فمن رد عليهم أولا الروافض يكذبون بالسنة فليسوا حول هذا الحديث فقط بل هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون بها إلا ما وافق أهواءهم وثانيا هذا الحديث لا إشكال فيه فالمعناه واضح جدا وأن ملك الموت دخل إلى موسى إلى بيته في صورة رجل فموسى ظنه رجلا يعتدي عليه يريد أن يصل إليه بسوء فدافع عن نفسه فلما جاءه المرة الثانية بالبينة من الله تعالى وعلم أنه ملك الموت سلم له فلا إشكال في الحديث فلو أن إنسانا في بيته فدخل إليه رجل يقول سلم روحك أو اعطني روحك ولم يعلم أنه ملك الموت لا شك أنه سيدافع عن نفسه فلذا لما جاء المرة الثانية قال جئتك بالبينة من الله ضع يدك على متن ثور تعيش كذا وكذا فعلم أنه ملك الموت قال فالآن إذن فلا إشكال في هذا الحديث
2: أخ يقول الروافض يستدلون بهذه الآية أنه ليس في القبر عذاب سبق أنه لا دليل فيها أولا لأن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة والراسخون في العلم كما أخبر الله يفسرون المتشابه من الأدلة بالمحكم وعندنا أدلة محكمة صريحة في إثبات عذاب القبر قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا العرض على النار أين كان ليس إلا في القبور فإن الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار هي الآخرة
3: فلو نظرنا في الدنيا لم يكن هناك عرض لهم على النار، ما عرضوا على النار في الدنيا، لم يعرضوا عليها غدوا وعشيا. ولو نظرنا إلى دار القرار فهذا ذكر الله تعالى حكمه بقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لم يبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، فهذا العرض على النار غدوا وعشيا لآل فرعون يكون في هذه الدار، في دار البرزخ. فإن هذا الحكم لا يمكن تنزيله على دار الدنيا ولا على دار القرار. أما على دار الدنيا فإنه لم يأتي في الدليل أنهم عرضوا على النار غدوا وعشيا وأنهم كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا، بل كانوا في ملك ونعيم. وأما في دار القرار فمذكور حكمه في آخر الآية ويوم تقوم الساعة، فهذا دليل أن العرض على النار في غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وذلك في دار البرزخ. وأما تسميته بالمرقد كما سبق بالنسبة لما بعده، فبعده شدة وأهوال تجعل القبر كأنه مرقد، أو لطول بقائهم فيها ومكثهم شبهت بأماكن الرقود التي يطيل الإنسان بقاءه فيها.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنها ما من أمة هلكت من الأمم إلا كان أساس هلاكها وسبب زوالها الظلم، بدليل قول الله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى وإن اعترفوا بالظلم بعد أن اجتنوه على أنفسهم فإن ذلك لا ينفعهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فحصدهم الله عز وجل وأخمدهم بظلمهم. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فما من قرية أهلكها الله من القرى التي أشار إليها رب العالمين بقوله وتلك القرى أهلكناهم إلا أنهم ظلموا، فبسبب ظلمهم أهلكهم الله عز وجل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ونظير ذلك قول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. فما من قرية أهلكها الله ولا أمة دمرها الله إلا وللظلم فيها توغل. أيها الناس، إن الظالم ربما غفل عن مراقبة الله له،

وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنة الله الجارية في الظالمين أنه ليس بغافل عنهم وإنما يملي لهم ثم يأخذهم. قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أيها الناس إن الظالم مهان إن الظالم يهينه الله عز وجل عاجلا غير عاجل عاجلا غير عاجل وقد أعد له غاية الهون في الآخرة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في إعراب هذه الآية يقولون الظالمين منصوب بفعل مقدر تقديره وأهان الظالمين وعذب الظالمين وأهان الظالمين أعد لهم عذابا أليما ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الظالم خائب ليس برابح مهما كان ظلمه ومهما ظن أنه ينفعه. قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالذي يحمل الظلم لا شك أنه خائب خاسر وأنه ضال وأنه غير مهتدي. قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالظلم من شأنه أن صاحبه يضل فما من ظالم إلا وتجده متوغلا في الضلال في الضلال. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تستعجل أيها المسلم فإن الله عز وجل قال النبي فلا تستعجل لهم صبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سنة الله عز وجل في خلقه وأرضه أن هلاك الأمم بسبب الظلم. لا يزال الظلم يتمادى في الإنسان حتى يجره إلى ظلمات بعضها فوق بعض في الدنيا والآخرة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه حقيقة الظلم حقيقة الظلم وسوء منقلب أهله كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تروا أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن انقلابهم سيء سواء في الدنيا أو في الآخرة فلا تعجل لهم إنما نعد لهم عدا. لا تعجل أيها المسلم واصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عواقب الظالمين وخيمة عواقب الظالمين سيئة فإنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكذا يملي الله عز وجل للظالمين حتى يتمادوا في ظلمهم وحتى يغتروا بشأنهم ثم يأخذهم رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الشاهد وفقكم الله أن الظلم عاقبته وخيمة وإن زنجر وإن بغى. فانتظروا هلكة الرافضة الحوثيين عاجلا غير آجل، لأنهم تفرعنوا ومصارع الظالمين معلومة وسنة الله فيهم محتومة، سنة الله التي قد خلت في الذين من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاءوا لربك. هذا شأن الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. فما من قرية ولا أمة أهلكها الله إلا وهي ظالمة ويأخذه الله سبحانه وتعالى يقسمها عاجلا غير آجل. وهذا من مكر الله عز وجل بالماكرين الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لا يغني عن الظالم في الدنيا ولا في الآخرة ظلمه ولا أنصاره، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا سيما يوم القيامة. أيها الناس، إن فرعون ملأ الدنيا ظلما على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فخلق الله عز وجل موسى في حجر فرعون ليريه ما كان يعمل، وأهان فرعون وأغرقه وأغرق جنده، ودمر الله سبحانه وتعالى عليهم وأبقى الله دينه. إن الله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، ادعى الربوبية وزنجر في الأرض وهكذا ظلم وبغى وقتل وسفك الدماء وفعل من الأفاعيل نظير ما يفعله الحوثيون وأكثر، هكذا من هذه الفرعنة التي يفعلها هؤلاء المجرمون، عاجل الله عاجلهم الله بالعقوبة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء أعماله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك. ويدعي أنه ما علم أي إله غيره، إنما هو الذي هو إله الناس ورب الناس، يقتلهم ويحيي من أراد أن يبقى حيا ويميت من أراد أن يميته فيقتله، لكن الله دمر عليه وأهانه. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد أكثروا. والله إنك لتقرأ هذه الآية وتطبقها على فعل المجرمين الروافض الحوثيين أنهم أكثروا الفساد في الأرض ظلما وبغيا وقتلا وتشريدا وطردا وحصارا وسائر أنواع الإجرام الذي لم يتوفر في مجرم من المجرمين بكامله. فرعون فعل من الإجرام ما ذكره الله في كتابه، لكن لا يذكر الله عز وجل أنه حاصر وأنه اجتمعت عنده من الإجرامات ما اجتمعت عند هؤلاء الروافض المجرمين. ففرعنة هؤلاء أشد من فرعنة فرعون، لا سيما فيما يفعلونه ويكذبون ويزورون وينافقون ويخدعون ويعاملون المسلمين معاملة لا يجوز أن يتعامل بها، لا يجوز أن يعامل بها الوحوش ولا سائر الحيوانات ولا سائر أيضا الموجودات، فإن هذا إجرام هذه سبب هلكتهم عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقطع دابرهم ويكفر المسلمين شرهم وشر من يعينهم وشر من يعني ماذا يدفع بهم على دماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإن هذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا يا معاشر أهل السنة، التزاور في الله والتجالس في الله والتناصح في الله سبحانه وتعالى. إنها والله من أعظم القربات أيها الناس عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من النعم يا عباد الله الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعم عظيمة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها، نعم وتترى علينا ليلا ونهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم أيها الإخوة في الله هي من الله الرؤوف الرحيم بعباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، نعم ظاهرة ونعم باطنة. ألا وإن من النعم العظيمة أيها الإخوة في الله ما من الله سبحانه وتعالى بها علينا وعلى عباده المؤمنين الموحدين والصادقين، وما تسمعونه في الأيام الماضية وفي هذه الأيام من الانتصارات ومن الظفر على أعداء الله من الرافضة ومن معهم ومن ناصرهم ومن وقف معهم. إنها والله نعمة عظيمة ونعمة كبيرة. فرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم أيها الإخوة في الله، والنصر هذا هو من الله، سبحانه وتعالى الذي ينصر من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله جل وعلا يذكرنا بهذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الانتصارات أيها الناس. يقول الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنصر هو من الله جل وعلا أيها الناس، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا عددنا ولا عتادنا، وإنما هو من الله جل وعلا أيها الناس. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته أبينا. فالرافضة أرادوا الكفر والزندقة والفساد وأن يعيثوا في الأرض الفساد، ومن قام معهم ومن ناصرهم من الظلمة المجرمين، حتى لما هجم إخواننا في منطقة عمران التي هي بجانب صلاح الدين وجدوا بعض الأوراق مكتوب فيها سنلبسكم القمص البيض يوم العيد. نعم، مكتوب هذا في بعض الأوراق، ولكن كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويقول جل وعلا والله من ورائهم محيط. فهجم عليهم الرجال قبل هذا اليوم وطهروا عمران من أولئك الزنادقة، منهم المقتول ومنهم المأسور ومنهم المدبر. نعم أيها الناس، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس لما صعد على الصفا قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلله الحمد والمنة أيها الناس، لله الحمد والمنة، وله الشكر وله الثناء الحسن. هو الله وحده الذي أيدنا ونصرنا، هو الذي يعز من يشاء ويرفع من يشاء ويمكن لمن يشاء. هو الله وحده أيها الناس، لا شريك له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل فاتحا مكة دخل متواطئا رأسه، متواضعا لله، حامدا لله، شاكرا لله على ما أعز الله الإسلام ورفع هذا الدين وخذل أولئك المشركون. أيها الناس متواضع لله، فهذا واجبنا أيها الناس، أن نشكر الله وأن نسجد لله وأن نعبد الله وأن نزداد طاعة لله وتمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن يدخلنا العجب والكبر والفخر والاعتداء والنهب والسرقة وغير ذلك، فإن هذا من أسباب الهزيمة والعياذ بالله. أيها الناس، فهكذا يا عباد الله ويا أمة الإسلام، فالله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن هؤلاء القوم الزنادقة المجرمون الظلمة والله يذكروننا بما فعل كفار قريش لما خرجوا بعددهم وعدتهم في يوم بدر وبقواهم، وخرجوا كيف؟ كما ذكر الله، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الرافضة الحوثيون ومن إليهم أيها الناس ومن وقف معهم، خرجوا بكل ما يملكون بألوية وأسلحة ومدافع ودبابات وهاونات وعربات، بطرا ورئاء الناس، وكانوا يقولون: يا أهل عدن لكم 4 أيام وندوس عليكم ونمسحكم، ولكن أيها الناس ويمكرون ويمكر الله. خرجوا بطرا ورئاء، تكبرا وغطرسا وحنقا على أهل الإسلام وعلى أهل الدين، كما فعل كفار قريش. وكفار قريش كسرهم الله. قال الله لنبيه ومن معه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهؤلاء الزنادق المجرمين كذلك كسرهم الله وقتلهم الله سبحانه وتعالى، وكسرهم الله. المقتول مقتول، والمأسور مأسور، والمدبر مدبر، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. والله مسك إخواننا من هم متلبسون بلباس النساء بجلابيب النساء مدبرون خارجون، خزي وذل وعار ما بعده عار. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، لأن هؤلاء طغاة وظلمة وكفر ومجرمون ومعتدون على أناس مساكين. قتلوا النساء، قتلوا الأطفال، قتلوا العجزة، ضربوا فوق البيوت ضربا عشوائيا، ظلم ما بعده ظلم، شردوا الناس، آلاف الناس انسحب من بيوتهم وخرجوا من بيوتهم. أيها الناس، والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. جاء الناس عندنا في البريقة، في المدارس، في المديريات، في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في ضواحي المساجد، في كل مكان. وضعوا نساءهم مع البيوت عند النساء وينامون في بيوت الله عز وجل لا مأوى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قاتلكم الله يا حوثيون، ويقولون جئنا نؤمنكم. جاءوا يؤمنوننا بالمدافع والدبابات والقتل والبطش. كم ذهب من أبرياء، كم قتل من نساء، كم قتل من أطفال، كم وكم. أحرقوا ميناء الزيت عندنا وشبت النار، وأحرقوا
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. قد قامت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان لرسول أن يأتي بآية من كل أجل كتب.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: والله يا إخوة، لا والله لا يا إخوة، لا نرضى أن يأتي الرافضي إلى منابرنا ويسب أبا بكر وعمر ويتهم عائشة ويخون جبريل الأمين ونحن مدلون الرؤوس. لا والله، الموت أهول لنا وبطن هذه الأرض أهول لنا من ظهرها ولو على رقابنا أيها الناس، ولو إلى آخر قطرة. نعم أيها الناس، جاءني بعض الناس ويقولون نحن نرى لو تخرج أو تفعل، العدو حولنا ومحاصر لنا من هنا من جهة عمران ومن جهة بير أحمد ومن جهة الحوطة أو من جهة الوهط ومن هنا ومن التواري والمعلى وخور مكسر. قلت له لا أسمع منك هذا الكلام، لا أسمع منك هذا الكلام، بدل أن تحثنا وتقوينا وتعازرنا تأتي بهذا الكلام، والله على رقابنا وإلى آخر قطرة لا نرضى والله برافضي يأتي ويسب ويكفر أصحاب محمد. أين العقيدة؟ أين السنة الذي تعلمناها؟ أين التوحيد؟ نعم أيها الناس، ما لنا نكون من المخذلين؟ أما درست العقيدة ولا التوحيد ولا السنة؟ أين العلم الذي درسته؟ الآن يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. نعم والله أيها الإخوة، كنا نحاضر الأخوة في الجبهات والكواتيش على أيماننا وشمائلنا، وما يزداد الأخوة إلا ثبات وصبر ومصابرة ومرابطة. نعم أيها الإخوة، لا والله يا إخوة، وبالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. قام إخوانكم، ما عندنا، كان عندي 7 قطع من الآليات من كتاف محتفظين بها مما بقي منها، وزعناها على الأخوة. رصاص ما عندنا، كل واحد معه مجزيم، وأحيانا المجزيم فاضي. كنت إذا تكلمت في المسجد في الأيام الأولى، هذا يا أخوة نحتاج رصاص، نحتاج ذخيرة، نحتاج كذا، والله لو أتى واحد بصندوق رصاص كأنه أتاني بجبل سلاح، والله يا أخوة. ونوزع على إخواننا، نعم من قليل قليل. وهكذا كانت شدة وشحة أيها الناس، نناشد الناس حتى كنا نشتري الرصاصة، وصلت إلى 800 إلى 1000 ريال الرصاصة الواحدة يا أخوة، والله. ثم والله في أول الأمر خرج الناس وتكاتف الناس جميع يا أخوة، لا أقول أهل السنة، جميع الناس، حتى قطاع الصلاة خرجوا غيرة، غيرة على دين الله. اسمع ثم اسمع يا أيها المخذل، يا أيها المثبط. قام قطاع الصلاة، مع أننا ناصحهم واستقام حالهم، قاموا والله من المحببين ومن أصحاب التنبل والشمة، غيرة على الدين وعلى العقيدة. قالوا هؤلاء يتهمون عائشة، هؤلاء يكفرون أبا بكر، لا لا لا نرضى. قاموا والله ونصحناهم على الصلاة واستقام حالهم، غيرة على الدين ومدافعة لدين الله سبحانه وتعالى. وحصل خير كثير، وقام عوام الناس، قومة رجل واحد، أناس والله كنا ربما نستحقرهم من العوام، لكنهم أبطال شجعان، تراه في مقدمة الجبهة، تراه في خط النار، هذا استشهد وهذا جرح وهذا أصيب. نعم والله كنا نقبلهم على رؤوسهم بسبب شجاعتهم وبطولتهم، كنا نزور الجبهات فنستغرب ناس ربما كنا نستحقرهم، لكنهم قاموا غيرة على دين الله وعلى سنة رسوله. ما بالكم نحن الذي تعلمنا العقيدة وتعلمنا التوحيد وتعلمنا السنة، أين العمل أيها الناس؟ يا عباد الله، نشكر أهل هذه البلاد وهكذا ممن ذهب من الشهداء من هذه البلاد، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكيهم على الله، نسأل الله أن يتقبلهم، رجال وأبطال والله. ثم والله كما أننا نحزن لشهدائنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقهم لمحزونون، كما نحزن والله نفرح لهم. نسأل الله أن يتقبلهم، نسأل الله أن يتقبلهم في ميزان الشهداء ويكفيهم والله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم والله ما ندري ما عند الله، والشهادة اصطفاء واختيار من الله، ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. نعم أيها الناس، كم من إنسان يتمنى الشهادة، إلا أن الله يختار من أراد ويحب من أراد ويصطفي من أراد ويتخذ منكم شهداء. في البخاري يا إخوة، جاءت أم حارثة بن سراقة، وكان قتل ابنها يوم بدر، وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أخبرني عن سراقة، أخبرني عن حارثة. تفضل. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم حارثة وكان ابنها قد قتل يوم بدر وكانت تحبه حبا شديدا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت حبي لحارثة بن سراقة، فأخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لأبكينه بكاء شديدا، فأخبرني عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو خبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نعم أيها الناس، وهكذا نقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
2: تسجيلات الاستقامة السلفية بيب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مواقف شجاعة. ناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري.

0: بعد كن في الجبال بعد كن في الجبال في الجبال بعد كن في الجبال بعد كن في الجبال بعد كن في الجبال في كل الجبال بعد كن الجبال بعد كن أنتم بدأتم وأنتم الأشرار بدأتم وأنتم الأشرار أنتم بدأتم
1: ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم افعلوا ما في رؤوسكم
0: قصر الأبيض دونه الدوس على فم الرافضة على فم الرافضة على فم الرافضة بإذن الله عز وجل
2: فهذا نداء جهاد
1: وأنا أولكم وأنا أولكم وأنا أولكم
2: وأنا أولكم
1: لو تراجمهم بالحجار ولو تقاحطهم بالأسنان ولو يعد الإنسان بعده بسكينه فلنا فإن الله قد أوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غاية البغي والاعتداء والظلم والعدوان كل بقدر ما يستطيع ولو بحجر ولو بحجر وتستطيع أن تتمترس وعندك حجر ترجمه في وجهه أو ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه وتأخذ ذنبه وتقتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
3: الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد الموت أسهل ولا نرجع بوقت الشدائد لو توقف الدنيا تواجهنا ما فرد عايد والموت شاهد علينا كم شخص منا تمناه سلك الورى مفصول سلك الورى مفصول والعجز بنفوسنا غير مقبول اليأس نستحقره والذل في الكل مقتول ما هي غريبة والتحالف نهجنا والشيخ يحيى مقيت هو القايد القلب جامد والصف واحد والله شاهد ما يوم بانرتد وبنمقيت قايد
4: والله لنقابل الدبابات حقهم وربي لو عندهم مئة دبابة وربما كانت غريمة للمؤمنين في هذا المكان ما معنا ولا دبابة لعله يسر لنا من فضله قربوها لنا والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلوس وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل
5: أظن ما هو يعني ما إحنا ما معنا بعر في بنادقنا معنا رصاص معه رصاص صحيح بنادقنا ما فيها بعر حتى وإن حملوا الدبابات على رؤوسهم نحن ما نعتقد أن النصر بالدبابات ولا بالمدافع نعتقد أن النصر من عند الله وربما تكون ما إذا بغوا ربما والله تكون غنيمة للمسلمين والله كل هذا التهديد صفر على الشمة والله لو يأتون لعد أحدهم يحمل الدبابة على رأسه هكذا يغنق بها على رأسه لرأينا أن الله ناصرنا عليهم بفضله ومنه وكرمه ولرأينا أن حقا علينا أن نقاتلهم
4: وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون يقول إشارة منك مشورة منك بما ترى نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع وأنا أقول يا إخوان الشر يدفع والخير يجلب والله والله لو آذن لله بالعلم الليلة في هذه الليلة أن يخوض المعركة معكم ربما ما باتوا إلا في صعدة لو يبقى من مات تعيش عليهم لكن ما أريد فتنة
0: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع نعرفه من صميمه لله
6: الله أكبر ما صاحت فوارسنا الله أكبر منها الرفض يرتعد والحمد لله قد تمت فضائله والحمد لله جل الواحد الأحد إخواننا في سبيل الله كلهم إخواننا في سبيل الله كلهم قاموا بعلم وللإيمان يجتهد إخواننا في رباط في متارسهم حراس أرض الهدى والدين هم أسد ومن عدا يرتدى حقا عليه وما حقا ظلمناه مكبوثون قد بعدوا يحمون دينا وعلما صار معقلهم
5: وإن شاء الله أنها كسرتهم إلى أن يموتوا
0: فهم بقر يعتبرون بقر ما يفهمون ننصحهم ونرى عنهم إن كانوا فيهم يعني يفهمون أن يتجنبوا أهل السنة ونسيهينهم أهل السنة بإذن الله عز وجل يدمجون عليه وإطاحتهم في العالم هذا نصيحتنا للرافضة الفجرة البغاة أن لا يدفدفوا على أهل السنة فإنها خمدتهم بإذن الله عز وجل بإذن الله خمدتهم ما تقوم لهم قائمة بإذن الله عز وجل ما تقوم لهم قائمة
4: ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا وثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن نشعركم ونشعر الأمة والله
5: والله لو جاءت امريكا وقد قالوا من قبل امريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا قلنا تفعل ما تشاء، اننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو اليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير بشارات خير بشارات خير اننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، واننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبنا عن الصبر عليه كثير من الناس، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
6: أماج من رامها بالسوء يفتقد، أحمي وربي علوم الدين لا أبدا، لا لن نفون فإنا منه نبتعد.
5: أمر لا شك فيه كالشمس في رابعة النهار، أن ما تصنعه الرافض الآن من البغي والعدوان أن التصدي لهم يعتبر قتالا في سبيل الله وجهادا شرعيا، من قام به كان من أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا مهما كان، هذا في النفر والطلب، فما بالك بالدفع من باب أولى. نعم والله جاهد نفسك أيها المسلم وجاهد الشيطان وجاهد الكفار وجاهد المنافقين وجاهد البغاة الزنادقة المعتدين أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة.

لبغي الرافض علينا أراد الله عز وجل خيرا لا نعلمه من الأجور. فمن قتل قتل شهيدا، ومن بقي بقي عزيزا. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد.

0: من عباد الله، وهو الشعور بما من الله سبحانه وتعالى به على عباده، من أن الله أراد أن يجمع لنا بين طلب العلم وبين الدفع عن الأنفس والأعراض والأموال والدين، وهذا والله من أعظم الجهاد.
1: يا شيخنا الحجر عن فوق الراس علي كل حزب طلالي قوة الحق أقوى.
2: أظن لا نبقي جبلا إلا وتبعناهم فيه، ما هو نقول فقط هنا، والله ما نتركهم يقر لهم قرار، لا في جبال دماج ولا غيرها حتى نخمد نحوهم، ما نتركهم، ما نقول فقط ما نتركهم في قرية، ما نتابعهم، ما هم مستعدون أن نبقى هنا فقط إذا بغوا علينا ونقول لهم خلاص يعني خلاص اتركونا، لا، قل بعدكم في الجبال، في كل جبل بعدكم، أنتم بدأتم وأنتم الأشرار.

0: تقضي.
1: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إلهي ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وطلبة العلم يطلبون العلم، سنبقى نطلب العلم، والذي يريدنا يأتي لنا.
2: يا شيخنا يحيى المناضل، والله لو تمطر قنابل عاد عندنا استعداد كامل بد ما نفديك. واصل دروسك بس، واصل مالك ولاصحاب القلاقل، احنا رجالك بنقاتل كل من يأذيك.
1: اف للحزبية يا اخوان، اف لها والله، اف للخيانة، اف للغش والخديعة، اف لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح.
3: رافض يروح من أرض شرف بارع فرض دم جماهي أرض ملعاب، راية الحج فيها دائما ترفع رب تأسود وأكت الحرب ضراب، رافض ما ترسي دم جو الماء وقعد الرس اثني عقيده صلب جبار، كل حاسد يموت بالغيظ يتوجع فرض دم جهاز العلم واسوار.
4: قابل الهجج وجبروت رب العالمين في مقابل من اشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا بلد كذا عندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يحدون.
3: قصدنا كلنا يا الحاضرين أجمع نطلب العلم وأنجل الموت حياب، والله أقسم برب البيت ما نخضع للمخاذل بعد الدين وأصحاب.
1: الرافضة خبثاء، لهم مخططات خطيرة على الإسلام والمسلمين، لا يجوز لأحد من البلدان أن يتخاذل عنهم، لا السعودية ولا اليمن ولا المواطنين.
5: وشيخها البر لم تغفل مراصده عن رصد من يصنعون المكر في النفس.

فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.

0: ظلمته إن أنا شبهته قمرا هذا يغور وقدر الشيخ في ألقي والبدر تبهته شمس ويحجبه صوب الغمام إذا ما هل بالودق
1: فحييت يا دماج نور زماننا فحييت أرضا بل وحييت واديا سلام على يحيى الأمين وربعه ليوث نسوا أهل الردى والأفاعيا فدماج يحيى والأمين هي هي ودماج دماج قديما وحاليا

0: طبع وباء بوفاء الناس من زوقي.
1: فيا شيخ يحيى أنت تاج لقلعة تسامي عنان الدهر في الذكر والعد، ووادعة إن رمت دونك كلهم نحورهم من دون نحرك بالعهد. فسر في طريق الحق واعلم بأنهم ليوث الشراك السيف في راحة اليد. لهم صولة بالحق من رام نزعها، لهم صولة بالحق من رام نزعها، يخر طريحا في الفراش من الوجد. حماة إذا ما الدار أغلقها العدا، ومن رامها بالشر كانوا على الضد. هم السيف في كف الحجوري مسلة، فإن شئت سل السيف أو دعه في الغمد. في الغمد

0: وزوب عذبا تكاد بالفلك أن تشفي على البرق.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ ماذا يسمع بي أعدائي؟
0: فما وهنت لما وافاك من نصب، وكنت والله ذا علم وذا خلق.
1: ماذا يسمع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة، يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ماذا يسمع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا، ماذا يسمع بنا أعدائي؟ لله الحمد ولله الشكر، والله لنقابل الدبابات حقهم، وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان، ما معنا ولا دبابة، لعل الله يسر لنا من فضله. والله لقد بدأت في التحرير لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن، فتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود، وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل. وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون، يقول إشارة منك، مشورة منك بما ترى، نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع. وأنا أقول يا إخوان، الشر يدفع والخير يجلب. والله والله لو آذن لطلاب العلم الليلة في هذه الليلة أن يخوضوا المعركة معكم، ربما ما باتوا إلا في صعدة، لو يبقى من مات تعش عليهم، لكن ما أريد فكرة.
2: نحن لسنا مغفلين عما يدور في الساحة، ولسنا ممن يقول ما نعرف الواقع، نعرفه من صميمه ولله الحمد.

0: سجلت هذه المادة في يوم الثلاثاء 26 من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرِّض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرِّض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كانوا يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، غداة أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فيجيبون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ: قال: وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور، كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال. فهذا أمر شرعي، تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد إذا كان مما يقوي النفوس، يبعث عندها العزيمة، ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض، بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول له الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه. وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة، الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. حدثنا عبد الله بن محمد، قال الحافظ هو الجعفي، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. هذا الباب في بيان أن الجنة تحت بارقة السيوف، والبارقة مأخوذ من البريق، والبريق بمعنى اللمعان، وأبرق الرجل بسيفه إذا لمع به. فبوب البخاري بلفظ الجنة تحت بارقة السيوف، وذكر الحديث بلفظ الجنة تحت ظلال السيوف، وقد جاء في ألفاظ أخرى عند الطبراني وغيره أن الجنة تحت الأبارقة، والمعنى أنها تحصل للمجاهدين لأن السيوف تلمع إلى وجوههم وتلمع على رؤوسهم. فهذا الموقف من المواقف سبب لنيل الجنة، أن يكون الإنسان تحت لمعان السيوف تلمع على رأسه وعلى وجهه، وهكذا تحت ظلال السيوف تظله السيوف، بمعنى تكون فوق رأسه حتى تكون عليك الظل، وهذا لا يكون إلا عند التحام الصفين والتقاء المقاتلين من المسلمين والمشركين. فهذا الموقف وهذا المحل سبب في دخول الجنة، ومن قتل فيه فهو إلى الجنة عموما دون تخصيص إنسان بعينه، كل من قتل في سبيل الله فهو إلى الجنة كما في هذه الأدلة. قال المغيرة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا، وهذا حديث موصول طويل وصله البخاري كما سيأتي إن شاء الله في المغازي، أي أخبرنا نبينا عن أمر أرسله الله تعالى به، وهذا الأمر أن من قتل منا صار إلى الجنة، وهذا حكم عام في كل من قتل في سبيل الله أنه إلى الجنة. وعمر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قال بلى، قتل المسلمين إذا قتلوا في سبيل الله يكونون إلى الجنة، وقتل المشركين إلى النار. ثم ذكر الحديث وهو حديث طويل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اختصره البخاري هنا، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال الحافظ قال القرطبي رحمه الله وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإنه أفاد الحظ على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المقاتلين. وقال ابن الجوزي المراد أن الجنة تحصل بالجهاد، هذا معنى الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن هذا الموقف كون الإنسان يقف تحت ظلال السيوف هذا سبيل إلى دخوله الجنة. والظلال جمع ظل، وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه، ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال. فمواقف الجهاد سبيل وطريق إلى جنة الله تعالى، لا سيما مثل هذا الموقف العصيب الذي تعلو فيه السيوف على الرؤوس حتى تصير أو حتى يصير ظل تلك السيوف على رؤوس المقاتلين. ولذا جاء في الحديث عن رجل من الصحابة عند النسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أيفتن في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، أي كفى به اختبارا وامتحانا أن السيوف تلمع على رأسه وهو ثابت في ذلك الموقف وهو مستمر فيه. هذا اختبار وافي للإيمان، وأنه لا يثبت في ذلك الموضع إلا مؤمن يريد وجه الله تعالى. فإذن معنى الحديث الجنة تحت ظلال السيوف، المراد الجنة تحت ظلال السيوف أي أن هذا الموقف من القتال والجهاد في سبيل الله سبب في دخول الجنة، وأن الجنة تحصل بالجهاد وبالقتال في سبيل الله. أخ يقول قول المكبر في التكبير الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ثم يقول اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الأولى في التكبير أن يلزم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فخير الهدي هدي السلف الذي كانوا عليه وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم ما جاء عنهم. وإذا عمل ما جاء في القرآن وقال الله أكبر على ما هدانا كما قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم، ذكرها الله تعالى في آيات الصيام وفي آيات الأضاحي، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والأفضل أن يلزم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وكيفما كبر الله تعالى أجزى وامتثل أمر الله تعالى، امتثل الأمر الوارد في القرآن. أما هذه الزيادة وتحريها في التكبير وترتيبها فيه فهذه تحتاج إلى دليل، أو أنها من فعل السلف، فإن ثبت ذلك يعمل بها وإلا فلا. أخ يقول هل الاصطفاف في مصلى العيد كما رأينا اليوم بعد صلاة العيد من السنة؟ تحري ذلك يعني اتخاذ عادة وتحري هذا الأمر ويعمل هيئة معينة، هذا الذي ليس من السنة. أما لو قام الإنسان يصافح أخاه والآخر يصافح، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا يوم العيد ويتصافحون في ذلك، فالمصافحة والتهنئة من عمل السلف ليس شيئا محدثا. بقي التزام هيئات معينة لذلك، وتحقيقها وكأنه أمر يتعبد به، هذا قد يقال ليس من السنة. أما مجرد السلام يقوم هذا إلى صاحبه يسلم عليه وينصرف ويقوم الآخر، فهذا الظاهر أنه ليس فيه شيء، وهو من التهنئة بالعيد وهي مشروعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة الموعظة السلفية يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
3: وها نحن في البلاد اليمنية، وفي هذه الأيام قد فتح الله عز وجل لأهل اليمن بابا عظيما لم يفتح لغيرهم، ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الرافضة الزنادقة الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في دين الله وأهانوا كلام الله وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجهادهم جهاد مشروع، جهادهم عبادة لله عز وجل، جهادهم قربة له سبحانه وتعالى. فما على أهل اليمن إلا أن يشمروا عن ساعد الجد للقضاء على هذه الشرذمة التي تعيث في الأرض الفساد، والذي تخرب العباد والبلاد، والتي تحرق الأخضر واليابس، والتي تذهب القيم والأخلاق، والتي تدنس المقدسات. فقد أهانوا المساجد والمصاحف، وأهانوا الشرفاء والعظماء، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وسلوا أهل صنعاء. كم في سجونها من نساء المؤمنين، كم في سجونها من بنات الشرفاء. سلوا المناطق التي يسيطر عليها الرافضة كيف يعيش أصحابها في ذل ومهانة وخوف ودعر، يؤخذ أبناؤهم إلى المحارق ثم يربون إلى المسابل. هذا كله لتعلموا عباد الله أن الرافضة إذا سيطروا على البلاد كلها ستتغير مقدساتنا وديننا وعقيدتنا. هذه المنابر التي يقال عليها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيسب عليها أبو بكر وعمر، وتتهم عائشة بالزنا، وتعطل العبادات، وتغير العقائد الصحيحة. فلما أهل اليمن يتغافلون ويتقاعسون ويتأخرون؟ ألا يقومون قومة رجل واحد على عقيدة صافية، عقيدة نقية، يقاتلون من أجل دين الله، لا من أجل المال، ولا من أجل المنصب، ولا من أجل السياسة، ولا من أجل شيء من الدنيا، وإنما يدافعون عن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وعن مقدساتهم وعن أموالهم، تعبدا لله تبارك وتعالى. ليس لهم مخرج إلا هذا، والنصر حليف من كان هذا حاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون من أجل فلان ولا علان، ولا من أجل الكرسي الفلاني والمنصب العلاني، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. فالله عز وجل وعد بالنصر والتمكين لمن صدق معه وأخلص له. انظروا عباد الله، الرافضة يلتهمون البلدان مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية، يترسعون مع أنهم أصاغر أذلاء فقراء، لكن السبب يوم أن رجع كثير من المسلمين عن دينهم وعن عقيدتهم وعن عبادتهم لربهم وعن استقامتهم على شريعتهم، وإلا فمن هؤلاء وما هي قوتهم؟ فإذا يا عباد الله، علينا أن تتضافر جهودنا وأن تتوحد كلمتنا على دين الله عز وجل. ومن كان كذلك فالنصر حليفه والتأييد من الله له. ف... فإن الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كم صاح أهل السنة وبحت أصواتهم وارتفعت أصواتهم من أول معركة في بلاد صعدة ومن حصار دماج الأول، وهم يصيحون في أهل اليمن: يا أهل اليمن، بل يا أهل الجزيرة، الرافضة يريدون مكة والمدينة، الرافضة لا يفرقون بين زيد وعبيد، الرافضة لا يريدون إلا عقيدة قد قعدوها وسطروها تخالف شرع الله، الرافضة يريدون منهجا يعيد لهم ملك فارس، الرافضة لا يرحمون أحدا إلا إذا كان رافضيا على عقيدتهم مهما كان انتماؤه ومهما كان منهجه ومهما كانت طريقته. وها أنتم تلاحظون في البلدان التي يسيطرون عليها اليوم، الرجل يكون الذي يعينهم على أن يدخلوا في بلدانه، وهو الذي يخطط لهم، وفي الغد يقتلونه ويسحبونه في الشوارع، وهكذا يفعلون ما لم تكن رافضيا اثني عشريا فأنت نجس، دمك حلال وعرضك حلال مهما غلطت نفسك. هذه عقيدتهم التي سطرت في كتب أئمتهم: كل من لم يكن رافضيا فدمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نعي هذه العقيدة ولا تكون بيننا المكايدات. كلما هدم الرافض على بلاد يتفرج الآخرون حتى يصل النار إلى كل دار وإلى كل قبيلة وإلى كل مدينة وإلى كل مكان. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. شهر رمضان شهر العبادات، يجيش فيه الرافضة ويزداد شرهم، فعلى المسلمين أن يقبلوا على طاعة الله وأن يسعوا سعيا حثيثا لاجتثاث هذه الشرذمة التي أفسدت في البلاد اليمنية. فوصل أهل اليمن إلى ما وصلوا إليه من الحال الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. شردت الأسر، شرد العباد، أخرجوا من بلدانهم، صاروا في حالة يرثى لهم. امتلأت المساجد والشوارع بالذين يمدون أيديهم بعد أن كانوا شرفاء يعملون ويأكلون ويترزقون، كل هذا بسبب هؤلاء الأرجاس الأنجاس. فعلينا معاشر المؤمنين أن نهب هوب هبة رجل واحد أينما وجد الرافضة في أي جبهة من الجبهات، فإن هذا من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات. ولكن علينا أن نخلص لله، أن نخلص لله سبحانه، وأن تكون قومتنا من أجل الله، من أجل دين الله عز وجل. هل تعلم أن الرافضة قد وطأوا المصاحف بأقدامهم؟ هل تعلم أن الرافضة في كثير من البلدان يخزنون في المساجد ويزمنون فيها ولا يصلون فيها؟ هل تعلم أن المنابر التي كان يلقى فيها القرآن والسنة الآن يسب فيها الصحابة؟ هناك رافضي في مدينة البيضاء يقوم على منبر مسجد التوحيد الذي كان مسجد سنة، وهو أكبر مسجد في مدينة البيضاء، وإذا به يقول: يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة، على خطبة الجمعة على المنبر يقول: يزيد بن معاوية زنى بألف امرأة. هكذا يريد الرافضة أن يغيروا كل شيء، كما تغيرت إيران فإنها كانت قبل 500 سنة بلاد سنية عقيدتها سنية، فلما جاء الرافضة الصفوية غيروا العقائد وغيروا المدارس وغيروا الأمور كلها، فصارت اليوم دولة الرافضية 12. لو أراد الإنسان أن يسمي ولده عند أن يأتيه مولود لابد أن يذهب إلى محل السجل المدني لينظر اسما من تلك الأسماء التي سطروها، لا يستطيع أن يسمي ولده عمر ولا عثمان ولا يسميه معاوية ولا فلان ولا فلان، فتغيرت تلك البلاد. وهكذا يريدون أن تكون بلادنا والعياذ بالله.
4: امرأة تقول تزوجت برجل وبعد حين تأثر بفكر الحوثيين، كان يأتيها بأموال مع أنه عاطل عن العمل، ثم إنه تمادى به الأمر حتى جعل يأتي بالأشرطة التي فيها منهج الرافضة ويريد أن أكون معه على فكره. تقول: والآن يريد أن يسافر بي إلى صعدة ولي منه أولاد ولا أريد أن أفارق أولادي، ما نصيحتكم؟ الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، ففي هذا الحال إن تاب عن فكره لها البقاء معه، وإن لم يتب عن فكره وعن ما يدعوها إليه يغنيها الله عنه ويتولى أولادها بما أراد سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها البقاء معه على فكره، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والروافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك، هنا هذه أضغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفخوهم نفخا. قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل، يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد. الحاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان. صعدة يا أخي مجموعة من عرابجة الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي، فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. أدعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله: اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الصفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: ووجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من أعرف، فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس الروافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف، حرقت وديست أيضا في هذا الزمان، وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الروافض؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهما، ومحاربة من حاربا، ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه، وأتباع الأمة له وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: أتى رمضان مزرات العباد لتطهير

هذا الشهر ليبعث في انفسنا بصيص الامل، بل ويزرع فيها الامل الكبير على ان نصر الله عز وجل قريب وآثم على اعدائنا بمجيء هذا الشهر. تتقد جدوة الامل في نفوسنا ان الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على اعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لان هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لاهل الاسلام على اعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من ايامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر ايامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس ايامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام.

0: فرصة.
1: هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
2: وهي بعنوان
3: استعداد الأنام لاستقبال شهر الصيام.
1: والآن نترككم مع هذه المحاضرة.

أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أنه كما جمعنا في روضة من رياض الجنة وفي مسجد من بيوته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. نحن في روضة من رياض الجنة التي أمرنا أن نرتع فيها إذا مررنا من عندها، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع منا من رجع وعقب منا من عقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس وقد حسر عن فخذيه، فجعل يقول: ابشروا، فإن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم ملائكته، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فأنا أريد منكم أن تنووا بجلوسكم هذا بعد أن أديتم صلاة المغرب الانتظار لصلاة العشاء حتى يحصل لكم هذا الثواب وهذه الكرامة، مباهاة الله بكم ملائكته وإشهادهم على مغفرة ذنوبكم.

قلوبكم. هذه ثمرة من ثمرات مجالس الذكر التي تعقد بين صلتين كمجلسنا هذا الذي يعقد بين صلاتي المغرب والعشاء. وثمرات مجالس الذكر كثيرة، وكرامات الله عز وجل على أهلها عظيمة. فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظه جلكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. أضف إلى ذلك أن جلاس هذه المجالس يمتثلون أمر الله عز وجل القائل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأمر الله عز وجل رسوله، وأمر الله لرسوله فيما ليس من خصائصه أمر لعموم أمته، أي أن الله أمرنا بأن نصبر أنفسنا في مجالس الذين يدعون ربهم والذين يدعون إلى ربهم والذين يذكرون ربهم. وما مجالسنا هذه إلا من هذا الصنف، مجالس الذكر، مجالس ندعو فيها إلى ربنا وندعو فيها ربنا ونتعلم فيها أمور ديننا. فهنيئا لمن صبر نفسه في مجالس الذكر، هنيئا له الامتثال، هنيئا له الانقياد لأمر الله عز وجل. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وربك يخلق

لقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن خلق الخلق وفاضل بينهم، فخلق الله عز وجل الجنان واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الله السماوات السبع واختار منها السابعة، وخلق الله الأرض واختار منها مكة، وخلق الله بقاع الأرض واختار منها المساجد، وخلق الله الجبال واختار منها أحد، جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، وخلق الملائكة واختار منهم جبرائيل وميكائيل، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وخلق الله الزمان واختار من قرونه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابعيهم، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختار من أعوام الزمان عام فتح مكة، واختار من أيامها يوم عرفة ويوم الجمعة، واختار من لياليها ليلة القدر، واختار من ساعاتها من ساعات هذا الزمان آخر ساعة من يوم الجمعة، واختار من شهور الزمان أو من شهور السنة شهر رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الشهور واختار منها شهر رمضان الذي سيقدم علينا بعد أيام قلائل، بعد أيام قلائل سيقدم علينا شهر رمضان ضيفا كريما وزائرا عزيزا، سيقدم علينا هذا الشهر حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية، فينتبه الغافل ويغتنم العاقل ويتعلم الجاهل ويرتفع النازل وتغمر الأمة الفضائل. يقدم علينا هذا الشهر ليضع عن كواهلنا تلكم الذنوب والمعاصي والسيئات والمخازي التي أثقلت كواهلنا، فيكفرها الله عز وجل بدخول هذا الشهر وبعبادة الله فيه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يأتي هذا الشهر ليطهر الله عز وجل به نفوسنا من أدرانها. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. فأدي حقه قولا وفعلا وزادك فادخره للمعاد.

هذا الشهر ليبعث في انفسنا بصيص الامل، بل ويزرع فيها الامل الكبير على ان نصر الله عز وجل قريب وآت على اعدائنا. بمجيء هذا الشهر تفتقد جدوة الامل في نفوسنا ان الله ناصرنا ومظهرنا ومؤيدنا على اعدائنا على الحوثيين. لماذا؟ لان هذا الشهر هو شهر الانتصارات، شهر رمضان، شهر الظهور لأهل الإسلام على أعدائهم، شهر الجهاد، شهر الفتوحات. ففي اليوم السابع عشر من أيامه العظيمة انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر، وفي عاشر أيامه الفضيلة فتح الله على نبيه والمؤمنين مكة فتحا مبينا، وفي سادس أيامه فتحت عمورية، وفي ثناياه كانت غزوة عين جالوت التي هزم فيها التتر شر هزيمة. فلذلك نحن نتفاءل بأن الله عز وجل سينصرنا في هذا الشهر. نرجو ونأمل من الله عز وجل نصرا مؤزرا على الحوثيين في هذا الشهر، بما نعرفه من أن هذا الشهر حصلت فيه الانتصارات للمؤمنين على الكافرين. فرجاؤنا بالله عظيم وظننا به حسن أنه سبحانه وتعالى سينصرنا وسيظهرنا. يأتي هذا الشهر بفضائله العظيمة ليغمرنا الله عز وجل بها وينعم بها علينا، فنتعرض للنفحات وللرحمات وللفضائل العظيمة، فضائل جعلت هذا الشهر أفضل الشهور، وجعلت أيامه ولياليه بين سائر الأيام والليالي كالدر المنثور. هذا الشهر الذي فضله الله عز وجل بأن أبواب الجنة تفتح فيه، ليكون هذا فرصة للعابدين أن يتزودوا، وأبواب الناران تغلق فيه، لكي يكون هذا فرصة للعاصين أن يتوبوا عن الذنوب والمعاصي يقلعوا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين أي غلت وسلسلت، فيقل شرها ويتضاءل وسواسها فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان.
وثبت في سنن النسائي وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بين أصحابه خطيبا وقال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث عده بعض العلماء اصلا في جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بين اصحابه كالمهنئ لهم بقدوم الشهر: اتاكم شهر رمضان شهر مبارك. من فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، يكفي هذا الشهر كرامة ومنقبة أن القرآن نزل فيه، فهو شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل أن هناك أثر عن عبد الله بن عباس يقول فيه بأن توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف إبراهيم والقرآن الكريم نزلت في شهر رمضان، أي ليس القرآن فحسب بل جل وأجل الكتب السماوية نزلت فيه. من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام، اختار الله عز وجل شهر رمضان ليفرض فيه الصيام، فقال سبحانه:

الصيام له فضائل عظيمة. فيا لله العجب، فضائل تعقبها فضائل، فضائل بمجرد دخول الشهر، وفضائل لصيام الشهر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن فضائل الصيام أن الله عز وجل يغفر به الذنوب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أن له بابا في الجنة يدخل منه أهل الصيام لا يدخل منه أحد غيرهم، في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق دونهم أبوابها حق ثمانية أتات بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد

يدعى الباب بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون. فيا لها من كرامة ويا لها من رفعة. يوم أن ينادى عليك في خضم الصائمين: قم يا فلان مع الصائمين لتدخل الجنة من هذا الباب. ميزة وتخصيص وكرامة لك من الله عز وجل. من فضائل الصيام الذي فرضه الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. هذه رواية مسلم: الحسنة بعشر أمثالها. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ما شاء الله. كم حوى هذا الحديث من فضائل عظام ومناقب جسام يتقلب فيها الصائمون. اولا ابهم الله عز وجل اجر الصوم، وما ذاك الا لان اجر الصيام عظيم وجسيم وكثير، والصيام من الصبر. والله يقول في شأن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ماذا ننتظر من رب سمى نفسه الكريم إلا واسع الكرم؟ وماذا ننتظر من رب سمى نفسه المعطي إلا عظيم العطاء؟ ثم قال: الصوم جنة أي وقاية من النار. وفي الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فم الصائم الذي تنبعث منه الروائح الكريهة والتي يتغزز منها بنو البشر أنه أعظم عند الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، كرامة لهذا الصائم. ثم جاء في الحديث أن للصائم فرحتان يفرحهما، وذلك عند فطره يفرح بالأكل والشرب بعد جوع وعطش، وعند لقاء الله عز وجل يفرح بالمجازاة، يفرح بالأجور، يفرح بالثواب، يفرح بالجنة حين أن يدخل من باب الريان إليها، وفرحة عند لقاء ربه. أيها الناس، وبعد أن علمنا جملة من فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، السؤال الذي يطرح بل يفرض نفسه هنا: كيف نعد العدة لاستقبال هذا الشهر؟ بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ ما هو الزاد وما هي النوايا التي نستقبل بها هذا الشهر؟
هل العدة تكمن في الذهاب إلى السوق وشراء المأكولات والمشروبات والكماليات والإسراف في ذلك؟ لا، هذه عدة الكسالى، هذا هو استقبال الخمالى، هذا هو استقبال من لا يعرف لرمضان قيمته. أما العدة المطلوبة من العبد أن يعدها لاستقبال هذا الشهر تكمن في الآتي: العزم الصارم والإرادة الجازمة على استغلال هذا الشهر فيما يقرب إلى الله وفيما يثقل موازين حسناتنا. العزم على أن نحافظ على صيامنا من المفسدات الحسية والمعنوية، المفسدات الحسية كالأكل والشرب إلى غير ذلك، وأما المعنوية فنحافظ على صيامنا من الغيبة والنميمة والكذب والشتيمة وشهادة الزور والقول به، فإن هذه مفسدات، هذه وغيرها كثير من الذنوب والمعاصي التي تفسد صيامنا. وإن كان الإجزاء حاصل، أي إجزاء الصوم، حيث أنه لا يلزم صاحب هذه المعاصي القضاء، لكن هذه المعاصي تفسد علينا أجر الصيام، تفسد أجر الصيام. فمن أجل أن نعد العدة الصحيحة لاستقبال هذا الشهر فنعزم من الآن على أن نحافظ على صيامنا مما يفسده وينقص أجرا. العدة هي العزم، ومن الآن على أن نحافظ على صلاة التراويح والقيام وأن نلتزم بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكي يتحقق لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر العزم، ومن الآن على قيام ليلة القدر وتحريها لكي يعبد الله عز وجل فيها، لكي يكون كمن عبد الله 83 سنة، فإن الذي يعبد الله في هذه الليلة كمن عبده 83 سنة، لأنها خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح.

طلع الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العدة المطلوبة من العبد لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على التخلق بأخلاق الصائمين. وأخلاق الصائمين تتمثل في اللطافة والبشر والابتسامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة. العدة لاستقبال هذا الشهر تكمن في العزم ومن الآن على أن نتلو القرآن وأن نكثر من قراءته، بل وأن نعزم على ختمه أكثر من مرة، فهو شهر القرآن. والسلف الصالح منهم من كان يختم القرآن فيه كل ثلاث، ومنهم من يختمه كل سبع ليال، بل أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي أنه يختمه في يومه وليلته 2 مرات. ونحن قصاراها قصاراها أن نختمه 1 مرة، فلنعزم من الآن على ذلك. العدة لاستقبال هذا الشهر أن نعزم ومن الآن على الإكثار من التصدق والإنفاق، فإن السلف الصالح دأبوا على الإكثار من التصدق في شهر رمضان لأن الأجور تتضاعف فيه. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر الكريم وأن نفرح بقدومه ونستبشر ونصر، ويظهر ذلك في أقوالنا وأفعالنا وفي وجوهنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الناس، إنه مما ينبغي علينا أن نستقبل به هذا الشهر وأن نعزم كل العزم على أن نحدثه في هذا الشهر التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى سنتوب؟ إن لم نرجع إلى الله ونوب في شهر أجواؤه مناسبة ومساعدة للعبد على الرجوع إلى الله، فمتى سنرجع ومتى سنؤوب إليه سبحانه وتعالى؟ الأجواء مهيئة لك أيها العاصي لكي ترجع إلى الله عز وجل. الجو جو تراويح، جو تسبيح، جو صيام، جو قيام، جو تلاوة للقرآن. القلوب ترق والنفوس تلين، ففرصة أيها العاصي، يا من لم تساعده بقية الأيام في التوبة، يا من ضل شياطين الإنس والجن تغويه وتوسوس له وتسول له للإقبال على الذنوب والمعاصي، شهر رمضان فرصة لأن تتوب إليه سبحانه وتعالى. فالأجواء إيمانية،
والشياطين مسلسلة، فلا تخلص إليك بكثير وسوسة ولا بعظيم نزغ، ورفقاء السوء يذبلون ويندحرون عنك، ففرصة لأن تحدثها توبة نصوحة من الذنوب والمعاصي التي أثقلت كاهلك طيلة العام. والله عز وجل يقول:

شهر رمضان فرصة لك يا تارك الصلاة ويا أيها المتهاون فيها لأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فتحافظ على الصلاة وتصليها في أوقاتها جماعة في بيوت الله. شهر رمضان فرصة يا أكلة الربا، فرصة لكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من أكل الربا وكسبه. شهر رمضان فرصة للزناة واللواطة أن يقلعوا عن هذه الجرائم البشعة. شهر رمضان فرصة لمن أطرق للسانه العنان أن يقلع عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة إلى غير ذلك. شهر رمضان فرصة لمن أطلق بصره في النظر إلى الحرام، في النظر إلى المقاطع الخليعة، وفي النظر إلى النساء، فرصة إلى أن يهذب هذا البصر وإلى أن يغضه عن المحارم. شهر رمضان فرصة لمن فتح أذنيه لسماء الأغاني أن يتوب إلى الله من ذلك. شهر رمضان فرصة للظلمة أن يكفوا عن ظلمهم. شهر رمضان فرصة لأهل العقوق، للعاقين لآبائهم أن يكفوا عن كبيرة العقوق وأن يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم عما بدر منهم قبل ذلك. شهر رمضان فرصة لصلة الأرحام التي قطعت من قبل بعض الناس، فرصة أن يصلوها في هذا الشهر. شهر رمضان فرصة للمتشاحنين وللمتباغضين وللمتخاصمين على أمور الدنيا أن يتسامحوا وأن يتصافحوا وأن يعفو بعضهم عن بعض، فإن لم يتسامح المتشاحنون في هذا الشهر فمتى سيتسامحون؟ إن لم يتسامحوا في شهر ترق فيه القلوب وتلين فيه النفوس ويقل فيه وساوس الشياطين ونزغها، فمتى سيتسامحوا ومتى سيتصافحوا؟ شهر رمضان فرصة لمن ابتلي بمضغ القات وأكل الشمة وشرب الدخان أن يقلع عن هذه القاذورات. وأقول لك أخي المدخن، يا من ابتلي بالتدخين، أقول لك إن الفرصة مواتية، فاهتبلها واغتنمها. إنك تمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا يساعدك كثيرا على ترك الدخان بالكلية. إذا كنت تصبر عن الدخان هذا الوقت، إذن باستطاعتك أن تتركه، أليس كذلك؟ نعم بلى. إذن فرصة، فرصة أن تقلع عن هذه الخبيثة السجارة التي تضر بصحتك وتضر بدينك. شهر رمضان فرصة للمبتدعة أن يتركوا البدعة التي جعلتهم من الضلال
ومن المهجورين والمنبوذين ومن المبعدين أولا من الله عز وجل، ثم من صالح المؤمنين أن يقلعوا عن الذنوب والمعاصي والبدع. فنعم أيها الناس، إذا لا ندع فرصة شهر رمضان تمر علينا دون أن نستغلها في التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الناس أن شهر رمضان الماضي أدركه معنا أناس فصاموه معنا وقاموه، وجلسنا نحن وهم على موائد الإفطار سوية، وصلينا التراويح معا، وصلينا التهجد معا. سنفتقدهم في رمضان هذا العام لأنهم ماتوا، وربما نكون نحن من المفقودين في رمضان العام المقبل، بل ربما نكون من المفقودين في رمضان هذا العام، ربما لا ندرك رمضان هذا العام. ولله در من قال: كم كنت تعرف ممن صام في سلف، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أثناهم الموت.

فلنستغل شهر رمضان إن أدركناه قبل أن نكون من المفقودين، فلا ندركه بعد هذا العام. يا قوم، الموت يقطع مواسم الخيرات على الناس، فكم قطع الموت موسم رمضان على كثيرين كانوا قد أدركوه في العام الماضي. وكان الله في عون أسرة تجلس على مائدة الإفطار وقد فقدوا أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنها، فيتذكرون فقيدهم. يا لله، كم هو حجم الحزن الذي سيخيم عليهم، وكم هو قدر الأسى الذي سيتغشاهم عند أن لا يروا حبيبهم الفقيد جالسا معهم على مائدة الإفطار. كان الله في عون أب أو أم ينظرون إلى أبنائهم وهم مجتمعون على مائدة الإفطار دون أخيهم الميت. وكان الله في عون أبناء يجتمعون على مائدة الإفطار بدون أمهم أو أبيهم. وكان الله في عون زوجة ترى أبناءها يتوافدون على مائدة الإفطار دون زوجها الذي هو أبوهم. وكان الله في عون أصحاب مسجد كان معهم أصحاب وأحباب يفطرون معهم ويصلون التراويح والقيام معهم، سيستفيدونهم في رمضان هذا العام. فيا أيها الناس، لنستغل رمضان إن أدركناه قبل أن نحرم من رمضان ومن موسم الخير فيه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا أن نجدول لأنفسنا جدولا في هذا الشهر. هذا الجدول يعيننا على استغلال هذا الشهر فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجدول هو جدول الصالحين، جدول الفالحين. الجدول يبدأ من الآن قبل دخول الشهر. استمع إلى هذا الجدول وطبقه في رمضان وقبل أن يدخل رمضان، تكن من المفلحين، تكن من المستغلين لهذا الشهر الاستغلال الصحيح. جدول الصالحين قبل دخول الشهر: أولا، يفرحون ويصرون بدخول هذا الشهر لأن هذا من فضل الله عز وجل ورحمته عليهم. ثانيا، يدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذا الشهر متأسين في ذلك بهدي السلف، فقد كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ثالثا، إذا كان الواحد منا عنده عمل في إدارة أو في تجارة فليأخذ رخصة من إدارته أو من شريكه طيلة شهر رمضان حتى يتفرغ للعبادة فيه. رابعا، عدم الانشغال بشراء المأكولات والمشروبات أو بالإسراف في شراء المأكولات والمشروبات والكماليات في هذا الشهر أو من أجل هذا الشهر.
خامسا الإقبال على دروس الصيام لتعلم مسائل وأحكام الصيام حتى يتعبد الله عز وجل الواحد منا بشهر رمضان عن علم وبصيرة. سادسا يفتح لأهله درسا ليعلمهم ما تعلمه من أحكام ومسائل الصيام. سابعا لا يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ثامنا لا يصوم يوم الشك وهو اليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول عمار رضي الله عنه في الحديث المخرج في صحيح البخاري، من صام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم نأتي أو قبل ذلك يتحرى مع الناس هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، لقول عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. هذا هو الجدول الموفق قبل رمضان. نأتي إلى جدوله بعد دخول الشهر. إنه إذا أعلن عن دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإتمام عدة شعبان ثلاثين يوما، وهرع الناس إلى المساجد ليؤدوا صلاة التراويح، تراه يهرع إلى المسجد مسرعا فرحا مستبشرا فيصلي التراويح من أولها إلى آخرها ويتلذذ بما يقرأ فيها من الآيات ومن تلكم السور ويتلذذ ويتمعن، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح وينام مبكرا ليقوم نشيطا إلى سحوره وإلى صلاة الفجر. نأتي إلى سحوره فنجده على السنة يؤخر السحور، لأن السنة في السحور تأخيره، فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر قراءة 50 آية. ثم إنه نجده لا يثقل على نفسه بأكلة السحر، يأكل ما تيسر ويتسحر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا أذن لصلاة الفجر أمسك عن الصيام وبيت النية، أي نوى الصيام من الليل. ثم إنه وبعد أذان الفجر الصادق يصلي ركعتي الفجر أي السنة، ثم يمضي إلى المسجد ليصلي الفجر جماعة، ثم يأتي بأذكار دبر الصلاة، ثم يقعد ويذكر الله ويأتي بأذكار الصباح ويفتح المصحف ويقرأ القرآن عازما على ختمه. إنه يفتح أول سورة من القرآن الفاتحة ثم يعقبها بسورة البقرة، وهو عازم كل العزم أن يختم هذا المصحف مرة بل مرات. ثم وإذا طلعت الشمس قيد رمح قام فصلى ركعتي الإشراق ليتحقق له الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى طلوع الشمس فصلى ركعتين كان له ذلك كأجر
عمرة وحجة تامة تامة تامة، ثم إنه يخرج من المسجد إن كان عنده عمل قضاء، وإلا ذهب ونام قليلا إلى الضحى، فإذا كان وقت الضحى قام فأخذ وضوءا وصلى صلاة الضحى صلاة الأوابين، ثم إنه يأخذ مصحفه ويعاود القراءة إلى الظهر، ثم إنه يصلي الظهر جماعة في المسجد ويأتي بأذكار دبر الصلاة ويجلس للدرس إن كان ثمة درس، ثم إنه يعاود القراءة في المصحف إلى العصر فيصلي العصر جماعة ويأتي بالأذكار، إن كان عنده عمل يخرج فيقضيه، وإلا جلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، فإن ذكر الله عز وجل في هذا الوقت مما ندبنا الله إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وإذا أذن لصلاة المغرب وتحقق من غروب الشمس وغياب جميع القرص فإنه يعجل الفطر عملا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيفطر على ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

البرامج والمسابقات التي تعرض على شاشات التلفاز في هذا الوقت، إذ أنه أصلا لا يأبه بالتلفاز ولا يملكه. يتهيأ لصلاة العشاء والتراويح فيخرج إليها ويصليها في جماعة مع إمامه، ثم إنه يخرج من صلاة التراويح ويتناول وجبة العشاء ويجلس مع أهله قليلا، ثم ينطلق إلى مصحفه ويقرأ ما يسر الله له أن يقرأ، ثم ينام مبكرا لأن الليل عنده ليل، ولو كان في رمضان ليس ليله نهار ونهاره ليل كنهار وليل المحرومين الذين لم يوفقوا لاستغلال هذا الشهر. وهذا هو جدوله طيلة أيام وليالي شهر رمضان، ويزداد جدوله خيرا إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان، فإنه يحيي كل ليله في قراءة القرآن وفي الصلاة. وإذا كان آخر يوم من هذا الشهر فإنه يخرج زكاة الفطر عن نفسه طهرة لصيامه. أما إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر فإنه يقف مع نفسه وقفة حداد وحزن على فراق هذا الشهر، ويسيل الدمع على خديه، لأنه سيفارق شهرا كان فيه مع الله، كان فيه قريبا من الله، أقبل فيه على العبادات والطاعات، لكنه وفي نفس الوقت يعزم كل العزم على أن يستمر على ما كان عليه في رمضان. شعاره في ذلك: إذا كان شهر رمضان شهر يفوت، فرب رمضان حي دائم لا يموت. ويعزم على صيام 6 شوال ليكمل عقد فضل رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا هو جدول الموفق المسدد، فما أجمله من جدول. هذا الجدول يخرج بنتيجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يخرج بنتيجة العتق من النيران ودخول الجنان من باب الريان. وأما الجدول الثاني فهو جدول المحرومين، جدول من لا يعرف لرمضان قيمته، جدول من جعل رمضان مناسبة سنوية وعادة حولية، فهو ممن يأكلون الأرطال ويشربون الأثقال ويسهرون الليل وإن طال، نهارهم في دجنة وليلهم كهوري، جيف في النهار وذئاب في الليل. يبدأ جدوله قبل دخول الشهر: أولا يغتم لسماعه بقرب حلول الشهر، لأنه يضايقه ويكبل شهواته ويكبح نزواته. ثانيا يبحث عن عمل إضافي لكي يشتغله في شهر رمضان، معللا ذلك: حتى ينسى الصيام ولا يشعر به. ثالثا لا يتعلم أحكام الصيام ومسائله فيظل جاهلا بذلك، وربما عمل عملا أفسد صيامه لجهله. رابعا يهتم كل الاهتمام بالإسراف والتبذير في شراء المأكولات والمشروبات. ومن العجيب المضحك في ذلك أنه يكتب هو أو يكتب له أهل بيته ورقة طولها ذراع وعرضها شبر، معنونة بعنوان: متطلبات الشهر الكريم. فيذهب إلى السوق ويحمل سيارته بتلكم الأحمال.

0: العظيمة من المأكولات والمشروبات، لأن شعاره في رمضان شهر الصيام هو شهر الأكل والطعام، يحمل تلكم الأحمال العظيمة. ما لو رآه رائٍ لظن أن البلاد مقدمة على مجاعة مهلكة. أما إذا دخل رمضان فجدوله كالآتي: إذا أعلن عن دخول الشهر فإنه يرى الناس يهبون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، وهو متكئ على أريكته يمضغ القاس أو قابع أمام التلفاز يشاهد المسلسل أو جالس في جلسة القيل والقال، وأحسنهم من يقول سأصلي التراويح غدا. ثم نأتي إلى سحوره فنجد بعضهم لا يتسحر البتة، فيحرم البركة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم إنه إذا تسحر يخالف السنة فيتسحر مبكرا، بعضهم يتسحر في الساعة الواحدة أو الثانية ليلة وينام فيضيع صلاة الفجر، ومنهم من يتسحر متأخرا لكنه يظل يأكل ويأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، وكأنه مقدم إلى صحراء مغبرة أو إلى مفازة مهلكة، يأكل حتى لا يستطيع أن يدخل شيء. هو بركة ويكفيك منه ما يقويك على صيام اليوم. صاحبنا هذا بعد أن ملأ بطنه يتثاقل عن الخروج إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة فيه، فيصليها في بيته وكأن مسجده بجانب فرشه. ومنهم من يخرج لكنه متثاقل متكاسل يجر بطنه أمامه، قد أصابه من الهم والغم بسبب ملء بطنه ما أصابه، حتى إذا دخل المسجد وصلى مع إمامه وإذ بالإمام يهوي للسجود وإذ به ينزل إلى السجود رويدا رويدا مخافة أن يخرج شيء من بطنه، ولسان حاله: اللهم سلم سلم. ثم إذا انقضت الصلاة نراه يسرع يسابق الريح إلى الباب، إلى أين يا هذا؟ إلى النوم، لأن ليله قد بدأ، نهاره ليل وليله نهار، فلا أذكار دبر الصلاة ولا أذكار للصباح ولا قراءة للقرآن. ومن العجيب في ذلك أن بعضهم إذا خرج من صلاة الفجر واستوقفه إنسان وكلمه في أمر دنيوي سيكلمه نصف ساعة ساعة، لكن يبخل على نفسه بأن يجلس دقائق معدودة ليذكر الله أو يقرأ القرآن، يذهب إلى النوم، ينام إلى الظهر، بل بعضهم ينام إلى قريب المغرب، فلا صلاة ظهر ولا صلاة عصر. أي صيام هذا؟ بل أي إسلام عند هذا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. بعضهم يكون مرتبطا بعمل في إدارة أو في سوق فيخرج من بيته في الصباح لكن على رأسه 60 شيطانا، يخرج وهو عابس ومقطب الوجه والجبين كأنه يريد أن يعلق لافتة على ظهره مكتوب فيها: إني اليوم صائم. فالويل ثم الويل لمن يكلمني، فتلقاه ينهر هذا ويسجر هذا ويصيح في وجه هذا. ليس هذا من أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين البشر واللطافة والابتسامة والسماحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نرجع إلى صاحبنا الذي نام إلى الظهر الذي ليس عنده عمل، نلقاه يقوم لصلاة الظهر على كسل وتثاقل فيصليها، فما إن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية وإذ به يسابق الريح إلى الباب. لماذا؟ ليكمل النوم. هذا إذا لم يذهب ويشغل نفسه بأمور تافهة كالنظر إلى التلفاز أو كلعب البطة، يذهب ينام إلى العصر. ومن العجيب المضحك في ذلك أن بعضهم ما إن يكمل الإمام صلاة الظهر وإذا كان المسجد برود إذ به ينسدح في مكانه إلى العصر. بعضهم كما يقال يعني أراد خيرا فوقع في خلافه، بعضهم يأتي بوسائد إلى المسجد من أجل الصائمين أن يناموا بعد صلاة الظهر، يريد في ذلك الأجر والثواب، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، بدل أن تحثهم على قراءة القرآن يحثهم على النوم والكسل. صاحبنا هذا ينام إلى العصر، إلى العصر يقوم إلى الصلاة متثاقلا يصليها فيخرج. بعضهم ربما يجلس في بعض الأيام ويقرأ شيء من القرآن، لكن الغالب على هؤلاء يخرجون إلى أين؟ إلى الأسواق. من أجل ماذا؟ التحضير للإفطار. وبعضهم يخرج إلى ميادين الكرة، وبعضهم يخرج إلى جلسات القيل والقال، يقولون نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار. هم بأنفسهم يقولون نفعل هذه الأفعال نضيع وقت حتى يأتي وقت الإفطار، وكما سمعتم هذا الوقت فضيل حثنا الله عز وجل فيه على الإكثار من ذكره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حتى إذا ما قرب أذان المغرب نرى موائد هؤلاء تفرش طولا وعرضا، وعليها كل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات، وإذ بهم يجلسون على أطراف الموائد ينتظرون أذان المغرب على أحر من الجمر، فإذا سمع الواحد منهم أطرف أذان أطرف أذان إذ به ينهمر إلى المائدة ويبطش بالذي فيها، بل أن بعضهم يفطر على أذان المذياع أو على أذان التلفاز دون أن يتحقق من غروب الشمس، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الإفطار قبل تحلة الصوم أي قبل تحقق الغروب. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على أناس معلقين من عراقيبهم وأشداقهم مشققة تقطر دما، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ثم إننا نجد هؤلاء ينهمرون إلى تلكم الموائد، كثير منهم أو بعضهم ربما أفطر على محرم، أفطر على حبة دخان، هذا الذي بلغ به الإدمان ذروته يفطر على حبة دخان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم ينهمر ويفطر على شيء غير الرطب والتمر، هذا خلاف السنة. ثم إن الواحد منهم يضل يأكل ويأكل من تلكم المائدة، تقام الصلاة وهو يأكل، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يأكل، يقرأ الإمام الفاتحة وهو لا يزال يأكل، يقول له بعض الناس يا فلان صلاة، يقول لما يقول الإمام والضالين سأقوم، قالها الإمام ولا يزال يأكل، ركع الإمام الركعة الأولى والثانية وهو لا يزال كذلك، بعضهم لا يدرك إلا الركعة الأخيرة، بل بعضهم لا يدرك إلا التشهد الأخير لصلاة المغرب. فإذا صلى المغرب وقد جاء متأخرا ما أن يكملها إلا ويسرع إلى الباب. إلى أين؟ قال: من أجل أن أكمل الإفطار. أو ما قد أكملت؟ لسان حاله: لا، بقيت أشياء، بقيت الشربة واللبنية والمخلم. أين تريد؟ بقيت أمور، فيذهب إليها ويأكلها، يسرف على نفسه بالأكل حتى تنغلق عوامة بطنه، ثم يأخذ ريموت الدش، وإذ به يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، يبحث له عن فوازير أو عن مسابقات أو عن طاش ما طاش. قالوا: هذه حلقة فيها مهازل يبحث عنها ليتفرج عليها في هذا الوقت. يؤذن لصلاة العشاء وهو قابع على شاشة التلفاز ينظر إلى تلكم المهازل. تقام الصلاة فيقوم متثاقلا، يدخل إلى دورة المياه فيتأخر فيها، ربما أدرك من صلاة العشاء ركعة أو ركعتين. بعضهم، وهذا من حمقه، يقول: الحمد لله صليت صلاة التراويح من أولها إلى آخرها، وهو جاء مسبوقا في صلاة العشاء فاتته ركعة أو ركعتين. يهتم بالنافلة التي هي التراويح ولا يهتم بالفريضة التي هي صلاة العشاء. نأتي إلى صلاة التراويح، بعضهم يصليها وبعضهم لا يصليها البتة، وإن صلاها هؤلاء فأي صلاة يصلونها؟ هم متخمون من الأكل، مهمومون مغمومون بالذي في بطونهم، فأي راحة وأي طمأنينة يجدونها حال الصلاة؟ إذا صلى الواحد منهم فأطال الإمام يوشك أن يضربه أو أن يعنفه تعنيفا عظيما بسبب الإطالة. يخرج من صلاة التراويح إن صلاها، إلى أين؟ من أجل وجبة العشاء، فوق ذلك كله عشاء. نعم عشاء، بعضهم يؤخر العشاء إلى وقت متأخر. طيب، إلى أين يذهب هؤلاء؟ جلهم إن لم أقل كلهم سهرات، سمرات. على ماذا؟ على ما حرم الله. منهم من يسمر ويسهر على التلفاز وينظر فيه إلى المسلسلات وإلى النساء، ومنهم من يسهر على مضغ القاف، ومنهم من يسهر على لعب البطة، ومنهم من يسهر في الأسواق يخيطها طولا وعرضا. ثم إنه إذا جاء وقت السحور ذهب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهم:
0: أذهب أبحث لي عن الكسوة وحق العيد. يذهب إلى الأسواق ويشتغل، ربما يندرج هنا وهنا ويفوت عليه صلاة التهجد إلى غير ذلك، ولربما يذهب إلى عدن أو إلى الأسواق المختلطة فيزاحم النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إذا كان آخر يوم من رمضان أهمل إخراج زكاة الفطر، ربما يخرجها عنه أهله وهو لا يبالي بإخراجها. حتى إذا كانت آخر ليلة من ليالي هذا الشهر، إذ به يفرح ويسر وكأنه سيفك من غلة وسيفتح من الأغلال والسلاسل التي كان مربوطا بها. هذا هو جدول المحروم، هذا هو جدول من لم يوفقه الله عز وجل لاستغلال هذا الشهر. وفي الأخير، لا أنسى النساء، لا أنسى النساء، فإن بعضهن تجعل شهر رمضان للطبخ والنفخ والطهي والتفنن في الأكلات والأطباق. الواحدة منهن إذا صلت الظهر عملت حالة استنفار وحالة طوارئ، صرفت الأولاد ودخل في المطبخ، فهي فيه من ذلك الوقت إلى قبيل المغرب وهي تتفنن في الأكلات والأطباق. أين حظها من قراءة القرآن؟ أين حظها من ذكر الله؟ أين حظها من العبادات؟
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن تنصرهم في لودر، وأن تنصرهم في منياسة، وأن تنصرهم في عكد، وأن تنصرهم في عدن، وأن تنصرهم في كل الجبهات التي قامت ضد الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم وقوي حجتهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأغري العداوة والبغضاء بينهم، وخالف بين قلوبهم، واخذف الرعب في قلوبهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عجل بزوالهم وهلاكهم. اللهم عليك بهم وبالدول الكافرة التي تقف وراءهم. اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بكل ظالم غاشم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وسامحونا إن حصلت الإطالة عليكم، وشهركم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم.
2: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا.
3: ألم تر كيف فعل

0: الحوثيون جبنا عند المواجهة جبنا، إنما هم آلة غدر وآلة مكر السلل.
1: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية.
0: فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
2: أهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينة، وكم نسر وكم سيف هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثث تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نفخنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا.
0: هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعه، فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني.

فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.

0: ربك عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: قرعة السنة ردون هسف السنين كدر دعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد ما بقي واحد من بقايا الحافظين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وابشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد
2: ونحن قد وهبنا انفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونستعبه وكذلك ايضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الاعداء باي حال مات الذي يموت امس الذي يموت اليوم سواء كلهم ميتون انك ميتون انهم ميتون والشأن ان يموت الانسان على طاعة الله ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير فليفعل الاعداء ما شاء وليقولوا ما شاء وليصنعوا ما شاء وليحصروا ما شاء وليفعلوا ما شاءوا نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله فإننا وإياهم شيء واحد.

داخل في الخليه والله ان الشيخ يحيى شيخي غال دربه القران وسنه نبيه الشيخ يحيى شيخي ما مثله مثال شيخي دار العلم دم جلجليه يا ابني بدر الدين يا الكلب الخيالي بانيه نرفضه اعظم بل

0: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. ضلال الرافضة الحوثيين.
1: هي كلما جاءت حرب تمكنوا وتقووا، كلما حصل صلح يتمكنون أكثر ويتقوون أكثر وهكذا. فهو من صالحهم الهدوء مع الدولة خاصة والضغوط على القبائل بحيث يهينوا القبائل من التحت وتمشيقون عليهم ويضغطون عليهم وهكذا حتى ما يصفو لهم الجو إلا القبائل تحتهم. ما في من هذا شيء، ما في من هذا شيء. الشعب اليمني ليس منقادا للرافضة البتة، ما في إلا أنها مجازر بينهم ولن تقوم لهم للرافضة قائمة، لأنهم قد أبغضوهم إلا بعض الذين استغلوهم الآن. وأما أنهم سيطرون ما أظن هذا أبدا، لأن الناس قد أبغضوهم أبغض الرفض وعلموا بوائقه وخيانته وخبثه وبعده عن الحق وعن السنة وعن دين الله الحق. فلو يفرون على أنفسهم لا يتعبون أنفسهم أنهم ما ستقوم لهم قائمة، يعني مجازر فقط ولا أسعار أتعاب وإراقة دماء وضياع جهود وهكذا. أما أنهم يعني سيسيطرون على القبائل بكل سهولة وهكذا وضغوط وكذا، ما فيه صعوبة هذا. وكلما هدأوا مع الدولة ضغطوا على المواطنين، أنت خلك مواطن لا تحمل سلاح، جيب العدالة وهكذا. يقوم الحوثيون بأخذ ما يسمونه بعشر الباطل من التجار والمزارعين وكثير من هؤلاء المواطنين لا يريد إعطاءهم، فيدفعون لهم الشيء اليسير ويأتون زكاتهم الفقراء والمساكين، لكن قد يضطرونهم إلى اليمين، فهل يحلفون لهم أن يعطونهم الزكاة كاملة؟ أرى أن لا يعطوهم الزكاة كاملة ولا شيئا منها، فليسوا مستحقين للزكاة وليسوا أهل، وليسوا هم عبارة عن دولي أن تجب إليهم، فهذا ولا هذا، هذا لمن استطاع لذلك، ومن لا يستطيع وأعطاهم بعضا وأخرج زكاته أسأل الله أن يعفو عنه فيما يعطيهم ويخرج زكاته كاملة للمستحقين، فإنه ليس مستحقين سرق ولا يضع ولا وليس يعني ماذا وليس من صارفها. وحتى زكاة الفطر أيضا، زكاة الفطر هم يأخذونها، يأخذون زكاة المال زكاة الفطر وليس أهلها، يخرجها كل عن نفسه. الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والرافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك، هنا هذه أبغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفقوهم نفقا. قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية، أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد، حاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عربية الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدر من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين صفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام منعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفوا الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم تحت رؤوس الرافضة؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان. وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم من جراء الرافضة. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري.
2: الله أكبر والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

الله

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أهلك الرافضة، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، واكفنا شرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين في جميع الجبهات، اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم قوي عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم قوي عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المستضعفين من المؤمنين في جميع الجبهات، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم وتقبل قتلاهم في الشهداء يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل الرهبة المطلقة، ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عاد الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون؟ وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الأفاض من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين، كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم، فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم، ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشى بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. بدا يأكل شبابه ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت فرعون. قال الله عز وجل: وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سمح الله هذا الجبروت هذا السحر، وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق.

قول أبيه وأمه، لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخير السلاح، لا جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلة السيف في أوساط الناس أو بين نصلتاه عن جابر رضي الله عنه، كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه، فلما ظفر بهم امر بهم فسملت اعينهم ووضعوا على الحره يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الارض المرهبين لعباد الله المؤمنين املا بكلام رب العالمين. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل، لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دنيها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتل: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه، لا يرضى بذلك.

0: دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. وقال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته لا يعبد شجره ولا يختل خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر حتى على الطيور حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسير وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، المدينة حرم ما بين عير إلى فور أحدث فيها حدثا أو روى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة لا تجمعين، فيكبر الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأنفة حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتن. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقب لو كان في بيته على فراش. ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام ما أراد أحد بها في المدينة سوءا إلا الماء فما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حفظ الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وارتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب.
0: الله مع المتقين. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك بصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال على الأعراض على الدين الممتلكة. خمس أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمس أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كله. وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عدا. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا، لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآية. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني. وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم على شكل فيه. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتلوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين. تدوا على الأنفس، تدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، أفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضرورة الخمس سلم منه؟ لا سلم منهم دين ولا سلم منهم سلمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضرورة الخمس. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات وهذه الزكاة، ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. فهي حياة هذه، هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيره. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل السليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
2: إن

0: ألا يا شيخ يحيى قر عينا بهذا النصر والفتح المبينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، يهاجمنا فنجعلهم جذاذا، ويقنصنا فنقنص قانصينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، وليس لقنصهم والله جدوى ولا لهجومهم خطر علينا، فهم في الحالتين يعود صفرا وعودتنا بإحدى الحسنيين، وبالمرصاد نحن لهم صباحا مساء بالسلاح مرابطينا. ألا يا شيخ يحيى عش حميدا، لغير الله لا تحني جبينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، ولا شكوى تبث بها شفات، ولا خوف للقم أو كمينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، رجال طلقوا الدنيا ثلاثا وما التفتوا لها والله حينا، ولم يتعلقوا منها بشيء فينهزموا لها مستسلمين، ولا فرحوا بما أوتوا وليسوا على ما فاتهم متأسفين، رموا للناس بالدنيا وجاءوا إلى دار الحديث مهاجرين، وما منهم على الدنيا حريص كحرص أولئك المتفالتين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وما تركوا له جلدا وعظما وقد طحنوه بالفتيا طحينا، وهذه آخر النزعات باتت على وشك النهاية يا ضعينا، كأنهم الصحابة أي ربي وسمتهم يسر الناظرين، بحبل الله معتصمين جند لدعوته لوجهه مبتغينا، ولن يغلب أولئك وكان حقا على الرحمن نصر المؤمنين، فأهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججينا، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم كلب هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثة تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدوا خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: نسأل الله التوفيق، خير ما نتواصى به تقوى الله والشكر عند السراء والصبر والدعاء عند الضراء، لسنا والله بأفضل من أهل حنين ولا من أهل أحد ولا نسوى بجانبهم شيئا، ومع ذلك ما حصل لهم معلوم، فإن شاء الله يكون هذا ديدا ذكر الله عند اللقاء كثيرا، إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والصبر عند الضراء وما يحصل من الأذى، والشكر والسكينة عند السراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، سمى الله عز وجل سماهم قال أخبر الله أنهم يحبونها، ولكن لم يحملهم ذلك إلا على مزيد طاعة الله عز وجل.
2: استكبار الرافضة الحوثيين.
1: أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر، مقابل دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا، محافظة كذا، محافظة كذا، بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبروة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فليس لأحد نصر من الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله، نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق، تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل، كنتم أنفسكم أنتم فكسركم، الذي كسركم هو الله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر. قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم، نحن على الإسلام. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقابل ما تسمعونه من استكبار المستكبرين. فما من نبي إلا وقد عانى ولاقى من المستكبرين ما الله به عليم، ولم يقف أمام دعوة الأنبياء إلا ذو الكبر والغطرسة. وفي حديث هرقل: أيتبعه ضعفاء الناس أم شرف أشرفهم؟ قال: يتبعه ضعفاء الناس. قال: وكذلك الرسل تتبعهم ضعفاء الناس، يتبعهم ضعفاء حتى تشتد دعوة الرسل. فهكذا هذه دعوة الله. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف
2: لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل جعبري جواظ مستقبل. هؤلاء حطب جهنم أهل الكبر في كل زمان ومكان. الناظرون إلى القوة وإلى الكثرة هم حطب جهنم، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار فيها المتكبرون المتجبرون، فقضى الله بينهما: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار غضبي أعذب بك من أشاء، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. إياك أيها العبد الحقير، إياك أيها العبد الفقير، إياك أيها العبد الذليل، والنظر إلى الكثرة، والنظر إلى ما أنت فيه من الملك أو من الجاه أو من المكانة، وإنما انظر إلى آثار رحمة الله وإلى ما أنت عليه، هل طاعة أم معصية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، في أرض الله، الأرض لله سبحانه، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تتخذون من سهولها القصور وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. كل البلاء يأتي من أهل الكبر والإعجاب والغرور بالكثرة أو الملك أو الجاه، على أنفسهم أولا وعلى غيرهم آخرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر عواقبهم، تدبر، أبقي عندك عقل أم أنه قد طاش عقلك إلى النظر إلى النظر إلى المظاهر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إلا مفاتحة لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قوم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي البطيرين البغاة، لا يحبهم الله، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إلى قوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم، أي أنا بقتالي بجهادي ضحينا بجماجم وما إلى ذلك من الهذيان، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقضي. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا بغيا ولا كبرا، علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا في الأرض، وجعل العاقبة لمن اتقى. لازم التقوى أيها المسلمون، لازم التقوى، فإن الله وعد بالعاقبة لمن اتقى مهما حصل له من أذى، مهما حصل له من ضرر، مهما حصل عليه من بغي، مهما حصل عليه من اعتداء، مهما حصل عليه من تكالب ومكر وكيد وظلم، إن الله يغار، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لازم التقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، علانية سرا وجهارا، ليلا ونهارا. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ووعد به بالخير. نعم، عانى أنبياء الله ورسوله من أهل الكبر عناء شديدا، ولكن مع هذا ما من متكبر إلا والله يقصمه. هذا وعد الله كما في الحديث القدسي، والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى يا رب، فإن جهنم ما أسست إلا لأهل الكبر والعناد والبغي والظلم والعدوان ورد دعوة الأنبياء والمرسلين والنظر إلى الجبروت. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هكذا جبروت فرعون وتأليبه وتهييجه على مجرد المظاهر والملك، ولكن غطه الله عز وجل في البحر حتى دس وامتلأ فمه بالطين، وهو يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبر ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. إياك أيها المسلم أن تعرض نفسك أن يقصمك الله. هذا وعد الله لا يخلف، هذا وعد الله لا يخلف. وعند الترمذي يصلح للشواهد بما يصلح في الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين فيصيبه ما أصابه، ما أصاب قارون وما أصاب الجبارين. فلا تذهب بنفسك، أي لا تزهو بها، لا يأخذك الغرور ولا يركبك الشيطان بالإعجاب والكبر أنك قد بلغت رتبة كذا أو رتبة كذا. أنت عبد مسكين، واعلم أنك إن تواضعت رفعك الله وإن تكبرت أذلك وأهانك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فإن الكبر يسبب البغي والكبر يسبب الفخر والخيلاء، والتواضع فيه بركة عظيمة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا أتى مر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على قطوف على بعير، فسبق النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. هذا حق كتبه على نفسه بدون أن يكتبه عليه أحد وحاشاه. فالله كتب على نفسه أن من تكبر وأن من تجبر وأن من تعالى وترفع أن الله يضعه، أن الله يضعه حتى يكون كهيئة الذر يوم القيامة، بل وحتى في الدنيا. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أمن الكبر أن يكون رجل له نعل حسن وثوب حسن؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق، إباء الحق، واحتقار الناس، وإذلال الناس، وإيذاء الناس، والبغي على الناس. هذا هو الكبر بعينه الذي صاحبه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، وهو أن يصير يوم القيامة على صورة المتكبرون، يأتون يوم القيامة على صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله هلك أمة جعل عندهم الكبر ونفخهم بالبغي والعدوان حتى يهلكهم الله عز وجل من ذلك الباب. وإن أعظم ما يفسد به الإنسان في الأرض لهو كبره، لهذه الآية وغيرها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والكبر غالبا من أصحاب الترف، ففسقوا فيها، وأعظم الفسق هو الكبر في الأرض، والبغي والعدوان والفجور وقطع الطرق والأذى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وعد الله لا يخلف، أن من حصل منه ذلك عرض نفسه للدمار وعرض نفسه للهلاك. ومن حديث جابر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أو من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهضون. قالوا: يا رسول الله، عرفنا الثرثارين والمتشدقين والمتفيهقين، فما المتشدقون أو المتشدقين فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله. فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي، لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال: أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية. واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلقوا بذلك. قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. واطمن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. واطمن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. واطمن نفسك على طلب العلم، على دعاء الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته، اللهم اجعله عبرة لمن اعتبر يا رب العالمين. والحمد لله.
3: ما تبالي ما تبالي ما تبالي لن عزلك عنك.

0: استعمال السحر عند الرافضة الحوثيين.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبهم لأنهم ما يريدوا أن يفرحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المدافيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه من الحمار، حتى لو بقي فيه رمق يربطونه في الجلاه يكدكدون به يموت في الحبل. فجرة فجرة حتى مر هنا فكرت المساحيب، مساحيبهم يعني مثل في الطرقات بما تصير يسحبونه مثل الجن، فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري تفتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله ولا ها هذا فلان معكم، لا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا الخابرات لإسرائيل ولا الخابرات لكذا وهو معهم، هكذا يفعل في هذا الشأن. دمرهم الله دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحار طلاصل ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئت به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار هذا الطلاصل يعني خبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا، الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاصل صحيح والله ما يعرف، رصاص محرق يلهب الجوف لا يعرف لك لا قلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب معشش، هذه الزاد بلاء يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، يسحبونهم أوراقهم طلاسمهم وقتهم لهؤلاء. يا أخوان ما مثلهم يفلح، والله يا أخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال. بلغنا أنهم يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم، نعم شهادة دماج في قوله يجمعونهم هذا، يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.

0: معاملة الرافضة الحوثيين.
1: يقول ما السبب لرد إخواننا الزائرين رد الحوثيين؟ السبب ولا شيء، السبب هؤلاء فجرة مؤذون، يعني على هذا الحال نتوقع معهم 50 حرب، مو حرب واحد. الحوثيون فجرة، الحوثيون فجرة، ما هم عند هدوء، هم يريدون صعدة مثل جنوب لبنان، هكذا مصممون عليها وهكذا يجادونها على هذا الحال. ونسأل الله أن يسلط عليهم، ونسأل الله أن يخزيهم وأن يهينهم. والله ما لهم إلا جهاد في سبيل الله، ما يخمد فتنتهم للجهاد في سبيل الله. أما بالنسبة للمراوغات، هذا هم أشد الناس مراوغة وكذب وفجور، ولا ما لهم إلا الجهاد في سبيل الله والرباط. قد كانوا يا إخوان في جبهة كتاف كانوا خامدين، ما معهم لبعض الأولاد يلفلفونهم للجبهة، والقتل فيهم على ما يرام،

0: مقصودهم من فلفلة الناس من هناك ومن هنا، لا، ما ظفروا بذلك ولن يظفروا به إن شاء الله. خل الناس يأخذوا راحتهم، ولا ما داموا على هذا الحال نتوقع معهم جهاد على هذا الحال، ما أظن يستكم لهم حال. أذية الناس وقطع الطرقات وهكذا تخويف وإرهاب وتوجيه البنادق، ما يستقيم لهم الحال إن شاء الله أبدا على هذا الحال. وأن الجبهة ستعود إذا كان على هذا الحال، الناس يبقون هناك والله يطلبون العلم يعبدون الله عز وجل، وأحهم من حين الذي نرى التضييق الذي أتى بهم من قبل يأتي بهم من بعد. ثم ادعو عليهم أن يسلط الله عليهم من شاء من خلقه، والله ما ودنا إلا أن نقبل على طلب العلم لعل الله يسلط عليهم من شاء من خلقه. من الدبور يا إخوان أن السياسات تجر إلى النفاق بعض السياسات، فتجد بعض الناس قبل سنة أو قبل كذا هو يحاربهم وفي هذا الحال يناصرهم، والله أن هذا نفاق، والله لا يجوز، وأن هذا سيعود على فاعله بالضرر دنيا وأخرى. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا في العدوان، ومن أعظم الإثم والعدوان التعاون على نشر عقيدة الرفض والزندقة والإلحاد في الأرض، من أعظم الإثم والعدوان. حتى والله إن بعضهم يتعاون معهم وربما ما زال جرحه يشخب منه أو من بعض أقاربه، ما هذه سياسة؟ هذه ما صارت سياسة، هذا صار نفاقا، وصار أيضا ظلما للمؤمنين ونشرا للفساد، ما هي سياسة؟ فإذا ضاقت عليك الأرض وما وجدت متسعا أنك تعبد الله على بصيرة، أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما من مناصرة الباطل ومناصرة الرافضي ومناصرة كذا أو التمال، هذا ما يجوز يا أخي، هذا هدم في جوانب دين الله. والله لو يتولى على صعد القردة والخنازير تكون يعني الخنزير يحكم الناس خنزير، ولا قرد يتربع على الكرسي يحكم الناس قرد، أهون من أن يحكمهم رافضي. القردة والخنازير تحكم أهل صعدة ولا يحكمون رافضي. أنا أول المفتين بالخروج على الحكم الرافضي إذا حكم رافضي، لأنه كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان، وبقتالهم إلى الموت إلا أن يدعنوا ويتعذبوا، كيف يصالحون ويعترضون الطرقات يؤذون الناس؟ فإنهم ما لهم طاعة، كيف تطيع الكافر يهلكك ويبعدك عن دين الله عز وجل ويدمر عليك دنيا دينك ودنيا. فإذا مكنوا في صعدة فليعلموا أننا سنعلن الجهاد عليهم إلى الموت، هكذا إذا مكنوا في صعدة نجاهدهم إلى الموت، إما نحن ولاهم، نسأل الله أن يهلكهم. ما ذكرناه كله نقول فيه إن شاء الله وبإذن الله، إن نسيت بعض الكلام في ذلك.
1: ليتني طالبا في أرض دماجي تحت الشجيرات من سدر ومن ساجي، ما في المواطن أروض يستريح بها قلبي المعنى سوى أرض دماجي، تضيق نفسي بما فيها إذا سكنت لغير وادك في دجورها الداجي، دماج قلبي أنا كالطير في قفص في بلدتي وسراج غير وهاجي، في بلدتي وسراج غير وهاجي، وفي رحابك مثل الطير منتقلا بين الأزاهير من تاج إلى تاجي، دماج ما أنا إلا طائر برد على بساتينك الخضراء أبراجي، ظلال أشجارك الخضراء مروحة لروحي ألقى بها غاياتي بهاجي، كأنما الرمل فيك صيغ من ذهب معارجا للعلا سرج ديباجي، دماج إن فتني نفس لديك فلن يفوتني نفس من خير

0: أزفه من سياط القلب في سحر كأنه خلق أو ضوء
1: الشيخ محمد بن هادي.
2: نعم احمد بن هادي.
1: كيف حالك يا شيخ؟
2: بخير لله الحمد.
1: الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك.
2: حياكم الله.
1: نحن دائر عندنا فتواك انتشرت بثلاث مرات، ثلاث فتاوى تذكر فيها ان الجهاد في دمائك فرض عين على اهل اليمن، والمفهوم انه كافة اهل اليمن.
2: كل اهل اليمن.
3: ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا فإن من دافع عن نفسه وقاتل وجهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء.

0: والقبح ولا فنداء الله يا قادة الفتح
1: وكل عدو يبتغي
0: مثل أرضنا ومن وقف الأصحاب في الدم والقدح فتعلم يحفي إن جرت الرحى وسابق وقصيه قعقعة الرحى فتعلم يحفي إن جرت الرحى وسابق وقصيه قعقعة الرحى
1: أنك وجهت الوسوس بدوحة لخاصمة الأرض حمارا من الذبح
0: أنت تخلق ما تنيد لهم جنزلة الأعداء طلبت الرحيل أشاوية تخشك ما تنيد لهم جنزلة الأعداء طلبت الرحيل
1: شاكنا بين الوزنان أو في العلا وبين كلاب الرفض والنوح والنبح
0: وإن لنا عند الإله كرامة فإن

أنه لما حصل الزحف من الرافضة علينا وعلى مرتد مسجدنا ومرافقنا وإخواننا من البلاد نحوها وقف إخواننا أمام بيوتهم وإيش تريدون؟ تريدون أن ما يجب أن يجب أمام المسجد ويقول لكم ادخلوا وافعلوا ما تشاهون؟ نعم؟ هذا هو صحيح. عندنا والله أننا نستشهد في سبيل الله عز وجل وقلوبنا طيبة ونفوسنا طيبة ولا يحصل علينا يعني مثل هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل إلى آخر الحديث. ماذا تريدون؟ فلهذا قال يا أخوان: الحرمة تجي والله لم نذهب مدورا، ولا نذهب يعني بلد كذا وكذا، ولا نذهب إلى أماكنهم، ولم نتمادى ولا نبتعد يعني عن أماكنهم قدرا، وإنما حصل الزعم هم منهم بالنقوع، وحصل الزعم يعني تخرج أيضا من جديد ويلحقون على البيوت والقرب، وحصل الزعم على جهة البراقة بما يسمى بالمشرحة، وحصل الزعم على من جهات أخرى أيضا بالتضييق من شتى أنواع يحنقون، وكذلك أيضا يرمون إلى جانب المكان. نعم، ويقولون أننا نحن نذهب. هذا من جنس التلبيس الأول، أننا اعتدينا عليهم هم يدفعون عنهم.

0: أحيانا سمع خطبته
1: فيها. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين يا أهل التوحيد هبوا حيا على الجهاد. ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوين قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ونجل دماج الجريح جهزنا بالعتاد. ما نهاب الموت والله يعين المستحين وبذل رب الكون ندحر رموز اهل الفساد. قدم ربعي كل قاسي لجوم النهيلين والله انه ما يضد العناد الا العناد. خابرين فعور ربعي وبجه المعتدين ايش يدلي عاين بوايلة قد حزنات جمعنا بالمعركة يشبه القود المتين. ما تزعزع الروافض وزايد بالركاد قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. قد ربعنا حسين مع بدر في يوم الهجاد. قلعة السنة ترى دونها السيف السنين. قد ربعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد وما بقى الا واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد. وابشر يا قلعة الدين بكره زاحفين والوعد دماج والعيد عافت للرقاد. وابشر يبشر يا قلعة الدين بكره زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد. لا مشينا يشبع الطير مع ذيب القطين ما نهاب الموت يلي تحبون السهاد. علم الحوثي وقل له ترانا صاملين ويا اهل التوحيد هبوا وحي على الجهاد. يا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد. في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين ونجد دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. في منصورين بإذن الله منصورين ودماج منصورة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تنفيذ خالد بن جلال المصري إخراج مروان العشيري المغربي.
3: وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم الثلاثية العلوم والنت.
4: الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله من أسباب تليين القلوب قبول أوامر الله عز وجل والعمل بها وقبول واجتناب نواهي الله عز وجل. ألا فلتعلم يا أخي المسلم أن من قبول أوامر الله طاعة المولى جل في علاه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم طاعة من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. قال المولى جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر أهل العلم أن هذه الآية تنص على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله عز وجل، وهم العلماء والأمراء. وقال على وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك تضافرت الآثار عن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم توضح ذلك جليا وتبين وجوب طاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله وتحريم الخروج على ولي الأمر المسلمين وإن كان متلبسا بظلم أو جور. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المعروفة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام أبو بكر المروزي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن حنبل، يعني إمام أهل السنة والجماعة، قال: سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكف الدماء، يأمر بكف الدماء، وينكر الخروج إنكارا شديدا، إنكارا شديدا. وهكذا قال رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. وقال الإمام البربهاري، وهو من أئمة أهل السنة في عصره رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصى المسلمين، قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار، فما فإن مات فميتته ميتة جاهلية. إلى أن قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، ولا الخروج عليه وإن جار، وإن جار. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة تحريم الخروج، تحريم الخروج على الأئمة، تحريم الخروج على الأئمة، وقتالهم، وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما قد وردلت على ذلك الأدلة الصحيحة المستفيضة من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن قال رحمه الله: ولا يكاد يعرف عن طائفة خرجت إلا وكان في خروجها من الفساد، من الفساد ما هو أعظم من الفساد التي أزالته. وهكذا عباد الله، يقول الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وعالم من علماء اليمن رحمه الله تعالى، يقول: ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، ولم يرى منهم الكفر المبواح، كما دلت على ذلك الأدلة المستفيضة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم الأدلة التي أشار إليها هؤلاء الأئمة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم لهم، واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. وثبت في مسلم من حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. يقول النووي رحمه الله تعالى: والأثرة هي الاختصاص والاستئثار بالدنيا، بالدنيا عليكم. قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استأثروا، وإن استأثروا احتفظوا بالدنيا بالدنيا من حقكم لهم، هكذا عباد الله. بل ثبت في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فتبين من ذلك أن الإمام الذي يطاع هو من له سلطان، هو من له سلطان، وسواء كان ظالما أو عدلا، سواء كان عدلا أو ظالما. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج على الأئمة والولاة وقتالهم بالسيف فحرام، فحرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، كما قد تضافرت الأدلة على ما ذكرته. قال: ولا يحل قتال السلطان أو نزع السلطان وإن كان على فسق. هكذا يا عباد الله. فهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة المصطفى بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآثار التي فقهها الأسماء رضوان الله تعالى عليه توجب طاعة ولي أمر المسلمين الذي تولى الذي والله الله عز وجل أمر المسلمين سواء بالغلبة أو نحو ذلك. فماذا؟ فإذا ما استتب له الأمر وجبت له الطاعة، وجبت له الطاعة وكانت الأعمال بيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما. هكذا أيها المسلمون عباد الله، وما يحدث هنا وهناك من تلكم الفئة الضالة، تلكم الفئة الدائرة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين خرجوا على ولي أمر هذه البلاد القائم، هذه الطائفة الرافضة، هذه الرافضة، أو هؤلاء الرفض الذين تاريخهم على مدى الأزمان، على مدى الزمن تاريخ أسود. فهؤلاء هم الذين أخذوا الحجر الأسود وانتزعوه من بيت الله الحرام ومكث عندهم قرابة 20 عاما. هم الذين يعتقدون كفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا النذر اليسير. هم الذين يعتقدون أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا وفي أظهرنا، اعتقادهم أن هذا القرآن ناقص، وأن عندهم قرآن يسمى قرآن فاطمة وهو 3 أضعاف هذا القرآن. هم الذين يعتقدون الفحش والزنا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هم الذين يعتقدون ويعتقدون أن أبا بكر وعمر هما صنما قريش، هما صنما قريش، وهما الجبت والطاغوت. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء يا عباد الله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. نعم يا عباد الله، لهم كتب ولهم مؤلفات يعتقدون فيما فيها، ولكنهم يظهرون خلاف ذلك لأن عندهم عقيدة التقيا، وعقيدة التقيا خلاف ما يظهرون. نعم، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون كالنفاق يا عباد الله. وهم يقولون: من لم يكن له تقيا فليس بشيعي، فليس برافضي. هكذا يا عباد الله. واذهبوا واسمعوا اقرأوا كتبهم. هذا الكافر الكليلي الذي يعتقد العصمة في هذا الكتاب، يعتقد العصمة لآل بيت النبوة. نعم يا عباد الله. ويقول الخميني عليه من الله ما يستحق في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول: إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، وغير ذلك من هذه الاعتقادات. فالرافضة يا عباد الله معلوم شرهم، ومعلوم مطرهم، ومعلوم ما حصل منهم في غابر الزمن. اقرأوا إن شئتم التاريخ الإسلامي للإمام الذهبي، وقرأوا إن شئتم البداية والنهاية لابن كثير، وهكذا من أئمة من كتب أئمة الإسلام. نعم، كتب الفرق التي ألفها أئمة الإسلام وأساطير الإسلام تجدون معتقداتهم. ألا وإن من أولئك الأئمة في هذا الزمان الذي ألفت الرافضة وهتك أثاره وفضحه الإمام مقبل بن هادي الوافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ألف كتبا كثيرة. ومن تلكم الكفر، ومن تلكم أخبرتم الكتب التي ألفها رحمه الله كتاب صعقة الزلزال لنفس أباطيل أهل الرشد والاعتدال، أهل الرشد والاعتدال، فما يقومون به من تقسيم للرجال وتشريد للأطفال والنساء ونحو ذلك، فهذه الأعمال بريء براء الإسلام بريء منها يا عباد الله. وهم إن شاء رفعوا تلكم الشعارات، تلكم الشعارات الموت لإسرائيل أو لأمريكا ونحو ذلك، فإنما هي كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن قال له الخوارج إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، فهم يزرون الرماد في أعين الناس، نعم حتى يتسمى لهم، حتى يتسمى لهم، ولا يحصلكم ما حصل في باطن، نعم من تلكم من الغدر ومن الغدر التي حصل من أولئك من أولئك النفر وتلكم الشردمة. فالواجب على الرعية أن يقفوا صفا واحدا مع الحكومة الرشيدة في هذا الباب، وقتال أولئك الرافضة قتال شرعي لا غبار فيه، أفتى أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة بهذا الأمر لأنهم بغاة. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله. فتم وكم قد أعطوا من الفرص، ولكن دون جدوى، فهم يريدون أن يعيدون التاريخ إلى الوراء، ويريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء، إلى تلكم العهود، البائرة ما عملوها المسلمون عباد الله. فلذلك الواجب على المسلمين أن يدعو الله عز وجل لأولئك المرابطين، أولئك الجنود البواسل جزاهم الله خيرا، الذين يقفون سدا ذريعا في وجوه أولئك الرافضة، أنه الذين يحمون بيضة المسلمين من أولئك، نعم يدعى لهم بالثبات، وأن الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم. نعم يا عباد الله، والله إننا نقول ذلك ديانة، لا نريد من وراء ذلك مجاملة ولا محاباة ولا نحو ذلك، وإنما هذه عقيدة، مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فليعلم الجميع أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة ودعوة ألف ودعوة صفاء، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، هم نقاوة أهل الناس وهم خير الناس الله، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله. أهل السنة والجماعة لا يدعون الناس إلى الانقلابات وإلى الإضرابات ولا إلى الاغتيالات ولا إلى التفجيرات، فيؤمنون أن هذه الأعمال ليست من الإسلام، والإسلام بريء منها كبراءة الدم من دم يوسف عليه السلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالكبرة الملاحدة الملاعين الذين يصدون عن دينك ويبغونها عوجا. اللهم عليك بالرافضة، فقد عاشوا وبغوا في الأرض فسادا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم جمد الدماء في أقدامهم، اللهم يكتم أطفالهم، اللهم اجعلهم عبرة لكل معتبر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الحمد لله.
5: أخني، يقول الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكله، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده. فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير، خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين، أن يشفع فيهم الأنبياء، وأن تشفع فيهم الملائكة، وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. كان بقدرتي أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا. لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة. يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار، أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله، يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة، والدعاميص هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه
أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة، فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله،

0: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين.

0: اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس. اشفع لنا إلى ربك أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي بعث، الذي وعده الله إياه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق. فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات: الشفاعة في دخول الجنة، وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ليست لأحد قبله. فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة. وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

الله أكبر.

فبعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية

أَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم

0: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في جميع الجبهات، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم قوي عزائم المسلمين على جهاد الرافضة، اللهم قوي عزائم المسلمين على جهاد الرافضة. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم دمر أسلحتهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين، اللهم مكن لإخواننا من رقابهم، اللهم مكن لإخواننا من رقابهم، اللهم جنب البلاد والعباد فتنتهم وشرهم وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
1: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول:

0: يا أهل الجبهة اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول:
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
0: يا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول:
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل:
2: أولما أصابتكم

0: أنفسكم قل هو من عند أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: هذه المادة عبارة عن خطبة جمعة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
1: من مصالح الجهاد في سبيل الله.
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين وبينه سبحانه وتعالى. هذه التجارة رابحة، ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات
1: أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندا من بنود هذه المتاجرة، فقال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد في سبيل الله ينصر الإسلام وينتشر، ويقمع الكفر وينفضح أهله ويذلون. بالجهاد في سبيل الله يستتب الأمن ويندحر الخوف. بالجهاد في سبيل الله يسود العدل ويضمحل الظلم. بالجهاد في سبيل الله تفتح البلدان والأمصار ويعز أهل الإسلام. إن أعظم مصلحة تجنيها الأمة من الجهاد في سبيل الله نصرة دينها الذي هو عنوان عزها والذي هو أس كرامتها، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يضل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من مصالح الجهاد دفع الظلم ورفع البذي ورد المعتدي. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من مصالح الجهاد في سبيل الله منع الكفار والزنادقة من أذية المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير. قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين، فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجمة والإرهاب على الناس، فقام أهل الإسلام بجهادهم ليرهبوا وليمنعوا من تلكم العنجهية ومن تلكم الهيمنة، امتثالا لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحوثيون يريدون بقتالهم هذا البغي والظلم والاعتداء، فقام أهل الإسلام وجاهدوهم ليمنعوا الظلم والاعتداء، فإن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار.

الحوثيين أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقيهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قام أهل الإسلام بجهاد الرافضة. إذن فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المسكون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله، هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله. فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا من تلكم الكرامات والمصالح والفوائد الجزيلة العظيمة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله: الرزق الكريم من رب كريم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن تلك الفضائل نيل محبة الله عز وجل

قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات، وهو في كرامات، إلى أن يبعث الله من في القبور، وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت، فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر. أخرجه الإمام أحمد من حديث معدي يثرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها وفي أنهار الجنة وثمارها، فأي شيء نشتهي؟ فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون، حتى يقولون: ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
والريح ريح المسك. وأيضا من كرامات الشهيد يوم القيامة أن يدخل الجنة من باب خاص به وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة 8 أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار، فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا بخار ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مضمر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم،
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن المصالح العظيمة العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء، هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوقون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة، لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة، الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها، إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، حتى إذا لقيتك وقلت: ما فعل بك هذا؟ فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين، فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله أو يحرض غيره على الجهاد أو يدعو لإخوانه المجاهدين، ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله، هنيئا لكم الكرامات وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات، أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات، اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا.

0: شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغلول. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هو من؟ القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان، هو الذي يروي عنه مسدد، عن أبي حيان، وأبو حيان اسمه أيضا يحيى بن سعيد تيمي، يحيى بن سعيد التيمي، قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة ابن عمر ابن جرير بن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. وقال رحمه الله: باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن سالم بن أبي القعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام، أي محمد بن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا. هذان بابان، الباب الأول في الغلول أي في بيان وبيان حكمه، والباب الثاني في بيان القليل من الغلول هل يلتحق في حكمه بالكثير. فأما الغلول فأصل معنى الغلول هو الخيانة في الغنيمة، بمعنى يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم، مما لجميع المقاتلين فيه حق، فهذا غلول، وهو أصل معناه. وسمي الغلول غلولا لأن آخذه يخفيه في متاعه، يغله في متاعه أي يخفيه فيه ويجعله بين متاعه. ثم استعمل الغلول في الشرع فيما هو أوسع من ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وقال: من استعملنا على عمل ورزقناه رزقا، فما أخذ على ذلك بعدما نعطيه فهو غلول. وأخبر أن من ائتمن على صدقة ثم خان فيها أن ما فعله غلول. فاستعمل الغلول في الشرع بأوسع من الخيانة في الغنيمة، ويجمعه ضابط عام أن الغلول هو أن يأخذ الإنسان شيئا لخاصة نفسه مما للناس فيه حق عموما، مما لعموم الناس فيه حق، فيستأثر لنفسه ويخص نفسه بشيء لعموم الناس فيه حق أو ما ورد به الشرع كهدايا العمال ونحوه. فسواء أخذ من الغنيمة أو أخذ من مال الدولة أو أخذ من أموال المشاريع العامة أو أخذ من أموال المساعدات التي تأتي لعموم المسلمين والإغاثات والصدقات، كل ذلك من الغلول. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الغلول محرم بل من كبائر الذنوب. ومراد البخاري
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال

استووا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في جميع الجبهات، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم احفظهم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة، اللهم مكن لإخواننا من رقاب الرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم أنزل عليهم جندا من جنودك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعلهم يولون الأدبار هاربين، اللهم سلم إخواننا المرابطين في جميع الجبهات، اللهم انصرهم وكلهم عونا ونصيرا، اللهم جنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر.

0: تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج. ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك. وإن حاربهم من حارب، وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله، وأن لا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي، ومنها شعشع نور الإيمان. بلى، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة، وإلا فانظر كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم

جهود كل طوائف المجتمع يجب أن تكون جهوداً متوحدة، جهوداً متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقداً وغيظاً على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم.
كما يقول كبير

0: تقديرهم أن الصحابة أئمة الضلال، كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته. ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم، فلا تهنوا ولا تضعفوا فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: يخني يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم، فأثر علي ليس فيه دليل. لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه، وسمر العينين تحريق حديد، مسمار أو حديد ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم، استدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قالوا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو في إحراق جزء، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ ها؟ يطلق على السيد المطاع، ها، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، ها، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة، ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين، ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال
لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله، بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا، بل في أعلى الجنان، مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين، الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها يريد نصرة دين الله.

هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر تريد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. منتظرون من سيلحق بهم، من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة. ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا؟ وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد، ولكنه عند الله جل وعلا حي، فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور. أحياء حي. هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم
وأستغفر الله لي ولكم.

0: لكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه الناس حزينون عليه وهو في فرح في سرور يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له ثنتين وسبعين امرأة من الحور العين، قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأ ما بينهما ريحها طيبا ولنصيفها ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا، وهاتوا والشهيد أعد الله له ثنتين وسبعين من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته، سبعون من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألما ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك، كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع. هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه، فينبغي أن نفرح له وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ابتلي الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال الله سبحانه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب وقال الله سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فهذه الحياة الحياة الدنيا دار ابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالدنيا دار ابتلاء ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلى، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم: يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول: هذه عائشة، أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بينا أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة،
2: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء، بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله، وهم المنصورون، وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبِّت أقدامنا واربِط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدمة في الغزو. في نسخة: باب فضل الخدمة، وشرح الحافظ يدل على الأول. باب الخدمة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وقال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه فقال النبي قال وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا امتهنوا في الخدمة امتهنوا أنفسهم وعالجوا الأمور بمعنى اشتغلوا بها نصبوا الخيام أو الظل وسقوا الإبل وعلفوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الباب في الخدمة في الغزو قال الحافظ أي فضلها فضل الخدمة في الغزو. فلو لم يكن الإنسان مثلا يقاتل وعنده سلاح واستطاع الخدمة فهذا من الإعانة على الخير وعلى الجهاد. أيضا حتى ولو كان مقاتلا ينبغي أن يتعاون الجميع في خدمة بعضهم بعضا. وأنواع الخدمة كثيرة في الغزو: الخدمة بتهيئة الطعام أو تقديم شراب أو حفر مكان أو بناء موضع يتقي به المقاتلون أو تعليم من لا يعلم القتال وتدريب على ذلك وغير ذلك من أنواع الخدمة التي يقوم بها. قال الحافظ قال ابن أبي صفرة فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. قال الحافظ قلت وليس ذلك على عمومه وفيه الحظ على المعاونة في الجهاد وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. فهذه الأحاديث فيها الترغيب في الخدمة في الغزو وذكر ثلاثة أحاديث: حديث جرير، حديث أنس، قال صحبت جرير ابن عبد الله البجلي وهو سيد قومه وكبيرهم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال أنس فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. احتمل أن هذا الكلام من كلام ثابت لأنه قد جاء في رواية أخرى قال وجرير أكبر من أنس. فقال له أنس كما في رواية أخرى قال له لا تفعل، أي لا تفعل ذلك لا تخدمني. فقال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا، والمراد يصنعون شيئا أي برسول الله صلى الله عليه وسلم،

0: الآخرون. ولذا قال الحافظ قالوا في هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضع ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتها، وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني في خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه إلى خيبر. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، وهذه خدمة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يلي في الخدمة العامة، كانوا في غزو، كان منهم من هو صائم فسقط الصائمون من التعب والإرهاق، وبقي المفطرون بعثوا الركاب أي الإبل لقصد سقيها وعلفها، وامتهنوا أنفسهم بالخدمة وعالجوا الأمور، قاموا بها، هيئوا للصائمين أمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي كان في فطرهم قوة فقاموا بهذه الأعمال مع أنهم شاركوا الصائمين في الغزو، فأجر الغزو هم يستوون فيه، والصائمون فازوا بفضيلة الصوم، والمفطرون فازوا بأجر الخدمة في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، أي ليس معناهم أنهم أخذوا أجر الصائمين، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. فلذلك قال بالأجر كل لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم، وسيأتي أبواب بعده أيضا في من حمل متاع صاحبه، كل هذا داخل في الخدمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله

أخ يقول إذا كان السلب له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة، هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه وإن كان باهظا. أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور، حديث بعض النواظر ربما ثمنها عدة ملايين، قد يكون ثمنه عشرات الملايين، رب ناظور يكون بعشرين أو بثلاثين مليون، فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن شاء الله كلمة بما يسر الله عز وجل تصبرون أنفسكم في دقائق معدودة. أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن ما أنتم فيه من هذا العمل الجليل لهو توفيق من الله تبارك وتعالى وتسديد منه جل وعلا، يفوق كثيرا من العبادات والطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة وجاء من حديث عمران بن حصين بنحوه، قال: إن مقام أحدكم ساعة في الصف، وفي رواية في سبيل الله، خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية عمران بن حصين قال: خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. مقام أحدكم في الصف، أي في الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل، خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي حديث سلمان في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإذا مات المرابط أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأمن الفتان، أي في قبره، وأمن الفتان. فمن وفق للرباط في سبيل الله عز وجل والجهاد ومواجهة الأعداء فقد وفق لعبادة عظيمة جليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ومع هذا فالمجاهد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى أمور كثيرة حتى يؤهل للنصر والتمكين والثبات والصبر، يحتاج إلى أمور كثيرة. ولهذا فإننا ننصح أنفسنا وإياكم بنصائح متعددة في هذا المقام نحتاج إليها جميعا، المرابط وغير المرابط. نصرنا على الأعداء منوط بها ومرتبط بها، إن نحن ضيعناها كان من أعظم أسباب الهزيمة، وهي كثيرة جدا. ولكن أذكر ما ذكر الله عز وجل في بعض الآيات من سورة الأنفال، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ذكر الله عز وجل في هذه الآيات جملة من أسباب النصر والتمكين إن حافظ عليها أهل الإيمان المرابطون المجاهدون نصرهم الله عز وجل، وإن ضيعوها عوقبوا بقدر التضييع. أول ما ذكر الله في هذه الآيات الإقبال على ذكر الله. إياك يا عبد الله أن تكون في مثل هذه المواطن وأنت مصاب بالغفلة. الإقبال على ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت المرابط والمجاهد كثير الغفلة، كثير السب، كثير المزاح، بعيد عن قراءة القرآن وعن ذكر الله عز وجل، فهذه علامة الحرمان. لا يقرأ أذكار الصباح ولا أذكار المساء. إذا جلس في مترسه ربما ساعات لا يذكر الله ولا يسبح الله ولا يمجد الله ولا يعظم الله، أنى يأتيه النصر إذا كان في غفلة؟ إنما يتحدث عن السياسة الفارغة والكلام الذي لا يعود عليه بالنفع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله الله عباد الله، فإن في ذكر الله عز وجل ثباتا للقلوب وطمأنينة للنفوس وراحة لها، وثبات عند ملاقاة الأعداء. ولهذا قرن الثبات بالذكر، فاثبتوا واذكروا الله، أي واستعينوا على هذا الثبات بذكر الله. فالذي يلاقي الأعداء وهو في غفلة سرعان ما ينكسر وسرعان ما يتحطم ويضعف، وأما إذا كان مقبلا على ذكر الله عز وجل فإن هذا من أسباب ثباته وتمكينه. فلو سأل كل واحد من الحاضرين، وأنا أخاطب الحاضرين، هل قرأ أذكار الصباح في هذا اليوم؟ هل صلى صلاة الفجر في وقتها؟ هل سبح الله؟ هل مجد الله؟ إذن فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات والنصر، ذكر الله. فلا نغفل عباد الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قد يقول قائل ما السبب الذي يجعل بعض المقاتلين يفرون عند المواجهات؟ السبب قلوبهم خاوية من ذكر الله عز وجل وطاعته. ولو ملئت القلوب بذكر الله تبارك وتعالى ما تزحزحوا ولا تأرجحوا. فاحرص على ذكر الله عز وجل، فإن أعداء الله تبارك وتعالى ربما يكونون أكثر منكم عدة وعددا، ولكنكم تنصرون عليهم بطاعة الله وبذكر الله وبعبادة الله. سل نفسك يا أيها المرابط، كم تقرأ في يومك من القرآن؟ كم تراجع؟ أنتم في مكان بعيد في هذه الرياح والغبار والتعب والمشقة، فينبغي أن تستغل الأوقات في طاعة الله تبارك وتعالى. إن كان عندك فراغ ولم يكن عندك مهمة، أقبل على قراءة القرآن، أقبل على حفظ القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، وهذا من أعظم الأسباب للنصر والتمكين والثبات. وأطيعوا الله ورسوله، لا بد من الطاعة والاستقامة. فما كان الله عز وجل لينصر من عصاه وخذل دينه وتمرد عليه، وإنما ينصر الله عز وجل أهل الطاعة وأهل الاستقامة وأهل الدين. ولو قرأت التاريخ والمشاهد التي شهدها أهل الإسلام مع أعدائهم لوجدت أن ما حصل من الضعف في بعضها والهزائم في بعضها أنه إنما هو بسبب المخالفات الشرعية. فكيف نبتغي أن ننتصر على أعدائنا ونحن نساويهم في المخالفات الشرعية؟ بل ربما بعضهم يصلي، منهم من يصلي ويحافظ على الصلاة، ومن المرابطين والمجاهدين من يضيع الصلاة. أي جهاد هذا؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، والجهاد واجب مستقل ليس بركن من أركان الإسلام. فكيف تضيع الركن وتحافظ بزعمك على الواجب؟ فطاعة الله وطاعة رسوله من أعظم أسباب النصر. طاعة الله في أقوالك، طاعة الله في أفعالك، طاعة الله في معتقدك، طاعة الله عز وجل في معاملتك. إذا كان المجاهد والمرابط يتقي الله في كل ما يأتي ويذر فهذا من بشارات الخير. وأما إذا كان يخبط خبط عشواء لا يبالي من أين أكل ولا من أين أخذ المال ولا إلى ما نظر من المحرمات ولا إلى ما استمع، والله إنك لتعجب أن تجد في بعض الأماكن بعض المجاهدين يستمعون الأغاني ويسمونه بالتوجيه المعنوي، هذا التحطيم المعنوي. مجاهد يجاهد الرافضة ويستمع الأغاني، هذه مصيبة، هذه مصيبة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وأنا لا أقول أن فيكم من يفعل هذا، ولكن هذه نصيحة، فإنه قد وجد في بعض الأماكن. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن نحن نتعب أنفسنا ونسهر الليل ونصعد الجبال ونحن نفعل الأسباب لهزيمتنا بمعصية الله. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا أردنا النصر علينا بطاعة الله وطاعة رسوله في كل أقوالنا وأفعالنا بقدر استطاعتنا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجيل المبارك الذي يبشر بالجنة على الجملة ويبشر بعض أفراده بالأدلة والنصوص الشرعية، ومع ذلك في معركة أحد قتل منهم 70 من خيار الصحابة، قتل حمزة أسد الله وبقرت بطنه وأخرجت كبده، والسبب في ذلك مخالفة الشرعية وكانت عن تأويل ما كانت عن تمرد وتعمد. لما أمر الرماة أن يبقوا فوق ذلك الجبل فلما رأوا الغنيمة والنصر تركوا الجبل ونزلوا، فالتف عليهم خالد بن الوليد وحصل للصحابة ما حصل. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن نحن الخلل في أنفسنا إن عصينا الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا القول يقال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو من عند أنفسكم. الرافضة في الرمق الأخير وقد ذهبت صولتهم وقوتهم وعدتهم، ولكنهم كما يقال قابلوا أقواما حصل في أوساطهم الخلل والضعف والمعاصي، لم يكونوا أمة واحدة وقلبا واحدا ويدا واحدة، وإلا فمن هم الرافضة؟ يهربون عند اللقاء كهروب الجرذان كما هو معلوم وتعلمون ذلك. ولكن ذنوبنا، مخالفاتنا، معاصينا هي التي تؤخرنا، وهي التي تسبب ما يحصل. قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. أيضا هذا من الأسباب العظيمة للنصر جمع الكلمة، توحيد الصف، فإن الخلاف شر والتنازع لا سبب لذهاب القوة وذهاب الريح وهي القوة وحصول الهزيمة. إذا كان المقاتلون هذا مشرع وهذا مغرب، هذا يتبع الرجل الفلاني وهذا يتبع الرجل العلاني، وكل واحد له مآرب ومقاصد ونوايا، وهذا يحفر لهذا وهذا يحفر لهذا، هذا من أسباب الهزائم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. التنازع سبب الفشل، ولهذا قال الله عز وجل عن سحرة فرعون لما أرادوا مناظرة موسى، وقد جمعهم فرعون من كل مملكته، جمع كل السحرة، كان قولهم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال بعضهم لبعض: اجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. علموا أن في الاجتماع قوة وفي ترك الخلاف تقدم، فلهذا قالوا ذلك وهم على باطل، على سحر وشعوذة ودجل، ومع ذلك قالوا: وأتوا ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. بل أخبر الله عز وجل أن الكافرين بشتى أصنافهم وأنواعهم ومناهجهم: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فجمع الكافرين وجعلهم عدوا واحدا، لأنهم يتكالبون ويجتمعون لضرب أهل الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. إذن فنعرض عن التنازع. كم يحصل من التنازعات في المواقع والمتارس والسرايا والكتائب؟ تحصل الخلافات وربما أدت إلى القتل، وربما أدت إلى أن يترك بعض المواقع ليتسلل منها الرافضة بسبب الخلاف، وهذه مصيبة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا أيضا من أسباب النصر، بل من أعظمها الصبر. إذا كان المبطل يصبر على باطله، الرافض يصبر وهو على باطل، على عقيدة فاسدة، على شعوذة، على خنا، ومع ذلك يصبر، ربما يأتي من جبال صعدة، تلك الجبال التي ما تعرف الحر ولا يعرف أهلها شدة الحر ولا الغبار ولا شيء، ويأتي في مثل هذه الأماكن في شدة الحر ويصبر ويتحمل ويقاتل يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، فكيف بأهل هذه البلاد؟ واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأنتم وغيركم ونحن جميعا بحاجة إلى الصبر في طاعة الله عز وجل. ما دمتم في طاعة فأنتم بحاجة إلى الصبر والمضي قدما حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأيضا قال الله عز وجل في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهذا أيضا من الأسباب، إذا أصاب الإنسان العجب والكبر والبغي فهذا أوان هزيمته، فلا بد من التواضع، لا بد من التواضع لله ولدينه ولعباده. أن يتحلى المؤمن بالتواضع، يتحلى المؤمن بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. مهما حصل، مهما ملكت، مهما فتحت، مهما قاتلت، إياك والكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، استلام مفاتيح بيت المقدس، جاء في حالة رثة، ما أتى بفخفخة ولا بأبها ولا بكبر ولا بغطرسة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة، أي جئت بهيئة أحسن من هذه. فقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لأوجعته ضربا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله. فالمرابط والمجاهد في سبيل الله عز وجل بحاجة إلى التواضع، بحاجة إلى التواضع في سيره، في قتاله مع إخوانه، في سفره، في حضره، في كل أحواله. بعض الناس يظن أنه إذا ذهب إلى الجبهات لا بد أن يكون عنترة بن شداد، سواء كان في سياقته لسيارته أو استعراضه في الأسواق أو بين زملائه، وهذا خطأ. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومما نوصي أنفسنا وإياكم به أيضا احتساب الأجر في هذه العبادة العظيمة، لا يكون همك الدنيا، فإن من كان همه الدنيا فشل. الدنيا تأتي أو لا تأتي، أنت في عبادة وأنت في طاعة. بعض الناس ربما إذا تأخرت الصرفة ربما يتكلم بكلام كفري، أي جهاد هذا؟ يسب ويلعن ويسخط وربما يتلفظ بألفاظ توصله إلى الكفر. أين الاحتساب؟ أنت في جهاد في سبيل الله عز وجل، فاحتسب الأجر عند الله. وإن حصل نقص أو ضعف أو قصور أو تأخرت أمور الدنيا فالأجر أعظم والثواب عند الله أجزل. فإياك أن تجعل أعمالك بغير احتساب، فإن العمل إن لم يكن باحتساب لا ينال صاحبه الأجر. إذا لم يكن هناك احتساب ونوايا طيبة إنما من أجل الدنيا فهذا علامة الخراب وسبب من أسباب الهزائم. الله الله عباد الله، احتساب الأجر عند الله والصبر. وإن حصل قصور وإن حصل نقص فلا بد من صبر. كان الصحابة يخرجون في بعض الغزوات في شدة الحر في بعض الصحارى ليس معهم نعال، حتى تقطعت أقدامهم، فقيل لتلك الغزوة غزوة ذات الرقاع، من كثرة ما يلبسون على أرجلهم من الخرق والرقاع بسبب ما حصل لها من التقطع والتألم والجروح. ونحن إن لم يكن مع جهادنا الثلج البارد والعصيرات المتنوعة واللحم ربما تركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل. أين الصبر؟ وأين الاحتساب؟ وأين البحث عن الأجر؟ أنتم تقاتلون عدواً كفر بالله عز وجل، يريد أن يجعل الأرض مجوسية، سواء كان رافضياً أو عفاشياً، فإنه قاتل تحت رايتهم وحكمه حكمهم في القتال. فإذا كان كذلك نحن تكون نيتنا إعلاء كلمة الله وإذهاب هذا الشر من البلاد، لا يكون همنا الدنيا، فإنه إن كان همنا الدنيا حصل الفشل وتأخر النصر وتسلط الأعداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فكما سمعتم لا بد من الإخلاص وصدق النوايا واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى حتى تنال الأجور العظيمة التي رتبها الله للمجاهدين، بشرهم بالجنة والنعيم المقيم والرضوان الدائم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بدأ بالأنفس قبل الأموال، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الأجور كلها ليست لكل من حمل بندقيته، وإنما هذه لمن احتسب الأجر وأخلص للمولى جل وعلا، أخلص في عبادته واحتسب الأجر عنده وامتثل أمره وانتهى عن نهيه. فلهذا ننصح أنفسنا وإياكم بالإقبال على الله والإكثار من دعائه سبحانه وتعالى، فإن الأمور بيده، هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يعطي ويمنع. فلا تكل، لا تتوكل على قوتك ولا ذكائك ولا عدتك ولا عتادك، وإنما إلجأ إلى الله وتضرع إلى الله واعتمد على الله وتوكل على الله وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى. فهذه طريقة الأنبياء والرسل وطريقة الصالحين من الأمم الماضين وهذه الأمة، الرجوع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فهذا نبينا لما أدركه المشركون وهو في غار حراء وهو في غار ثور، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا بد أن تكون عندنا هذه العقيدة أن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان العبد على هذا الحال فليبشر، سواء رجع غانما أو رجع مجروحا أو قتل في سبيل الله عز وجل، لا يصيبه الوهن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن حصل فيكم قتل ففيهم ربما أكثر، وإن حصل فيكم جرح فجراحهم أعظم وأجركم عند الله عظيم. والله عز وجل يختار ويصطفي من شاء من عباده لهذه الدرجة الرفيعة والمقام العلي، وهي الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله الله عباد الله، التواصي بالحق والتواصي بالصبر والإقبال على الطاعة والمداومة عليها والاستغلال الأعمار والأوقات. أنتم أقرب إلى المنية من غيركم. أنت تذهب إلى مواقع القتال وأنت لا تدري متى منيتك. فلهذا يقبل العبد على طاعة الله، يقبل على استغلال وقته، يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى كما تقدم، يستغفر من ذنوبه وسيئاته، وما أكثر ذنوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشهيد: يغفر له مع أول قطرة تهراق من دمه ويرى مقعده من الجنة. أول قطرة قبل أن يموت يغفر للشهيد. إذن فعلينا أن نستغل الوقت ونقبل على الطاعة ونعرض عما سوى ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم، وسامحونا إذا شغلناكم أو أطلنا عليكم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: تطهروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ. من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معناه أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذوا منهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها، بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

0: المواكب وحفظا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
0: إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اختار الغزو على الصوم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. باب من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصيام لأجل ألا يضعف عن القتال. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن من الناس من إذا صام أضعفه الصيام، ومنهم من يصوم ولا يضعفه. جاء في حديث عبد الله بن عمرو حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فأذن له أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. قال العلماء: والشاهد من أنه لم يضعفه الصيام، لم يضعفه الصيام، بل كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا زال قويا جلدا لم يضعف. والأصل أن الصيام يضعف الصائم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. فلما كان بعد ذلك قال: إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، قال: فكانت عزيمة، أي حين لاقوا العدو. فالشاهد من هذا الحديث أن الفطر أقوى، وأن الصائم يضعفه الصيام، فمن علم من نفسه ذلك وكان في غزو في سبيل الله ورأى أنه يفطر ليتقوى على الغزو فهذا له وجهه، بل يجوز له أن يفطر ولو كان الصيام واجبا فريضة في رمضان، ولقي العدو جاز له أن يفطر ولو كان مقيما، كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم لئلا يضعف عن القتال. فالمصلحة التي تكون في القتال أعظم من التي تكون في الصيام، الصيام يستطيع قضاءه، أما إذا ضعف في وجه العدو أضر العدو بالمسلمين. فلذا بوب البخاري: من اختار الغزو على الصوم، أي ترك الصوم لأجل يتقوى للغزو، لأنه يعلم أن الصيام يضعفه. قال أنس: كان أبو طلحة، وهو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو. ومعنى لا يصوم أي يقلل الصيام، كما جاء في رواية: لا يكاد يصوم، وفي بعض الروايات: كان قل ما يصوم. فالمراد نفي كثرة الصيام، وأنه إنسان صام قليلا نادرا، لا أنه لا يصوم إطلاقا. كل ذلك لأجل يغزو، لأجل يبقي على قوته فيجاهد في سبيل الله عز وجل.
فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قال الحافظ وقوله والمراد بقول يوم أو أضحى أي ما تشرع فيه الأضحية فيدخل فيه أيام التشريق لأن أيام التشريق منهي عن صيامها. قالوا في هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال مع أنه في آخر عمره رجع إلى الغزو. فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة قال أن أبا طلحة قرأ انفروا خفافا وثقالا فقال استنفرنا الله شيوخا وشبانا جهزوني. فقال له بنو نحن نغزو عنك فأبى فجهزوا فغزا في البحر فمات فدفنوا بعد 7 أيام ولم يتغير بقي معهم في السفينة 7 أيام. والشاهد من هذا أن الإنسان أعرف بنفسه وأنه المجاهد إذا كان يرى في الصيام إضعافا له أي في صيام التطوع فإنه يفطر لأجل يبقى قويا للقتال. بقي صيام الواجب هل له أن يتركه كما سبق؟ أما إذا كان مسافرا في غزو وهو في سفر فهذا واضح يفطر للسفر. بقي إذا كان في الحضر وكان هناك لقاء للعدو فقد سبقت معنا المسألة وأن شيخ الإسلام رحمه الله أفتى العساكر الإسلامية في زمنه أن يفطروا ليلاقوا العدو قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الفطر بالقوة إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. قال والمسافر والمقيم كلاهما يحتاج إلى القوة في القتال فإذا كان الفطر أقوى فيجوز أن يفطر ليتقوى سواء كان في سفر أو في حضر وهذا في حال لقاء عدو. أما إذا لم يلاقي عدو أو كان فقط مجرد مرابط يستطيع الصيام بدون ضعف ولا مشقة فهذا يجب عليه صيام الفريضة. فإن ضعف حتى ولو لم يلاق العدو وكان في رباط وأصابه الضعف جاز له أن يفطر. أخوني يقول لو كان الإنسان معتادا للصيام البيض فصادفت أيام التشريق أي كما في شهر ذي الحجة فكيف هل يصوم؟ وهل إذا لم يصوم يؤجر؟ لا لا يصوم أيام التشريق منهي عن صيامها ولم يرخص فيها لأحد إلا للحاج إذا لم يجد الهدي كما في حديث عائشة بن عمر في صحيح البخاري أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي وهو مأجور على ذلك إذا لم يصمها مأجور على صيامه الذي اعتاده. أخن يقول بعض المرافقين يفطر ولو لم يكن هناك لقاء العدو كمن يكون في النقاط هل يكون هذا مثل الذي يفطر متعمدا؟ أما إذا كان يفطر بدون لقاء عدو ليس عليه مشقة فهذا لا يجوز له الإفطار لا سيما الذي يكون في النقاط مثلا في مؤخرات الجبهات ومواقع القتال وليس عليه من ذلك مشقة ولا ضرر فهذا لا يجوز له الإفطار. لكن الذي يجوز له الإفطار إنسان سيلاقي العدو وإذا صام ضعف أو إنسان متوقع أن يحصل له هجوم من العدو ولقاء العدو ويشعر بالضعف وربا باغته العدو في حال ضعفه وشعر بضعف
فهذا له وجه إذا أفطر، وإلا الأصل أنه لا يفطر إلا من كان سيلاقي العدو. إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. أيضا يجب على الإنسان المجاهد إذا أفطر يراعي حال من هو صائم، قد يكون في مكان فيه قرى فيه سكان، فربما أفطر أمامهم، هذا يراعي الناس، وإذا أفطر يفطر بعيدا عنهم، ويكون فطره لحاجة لمصلحة راجحة وهي مصلحة التصدي للعدو حتى لا يحصل منه ضرر على المسلمين. أخي يسأل عن أول ساعات الجمعة التي يستحب أن يبكر فيها الإنسان. أول ساعة الجمعة، من العلماء من قال إنها من طلوع الفجر تبدأ الساعة الأولى، ومنهم من اختار أنها من طلوع الشمس، لأن هذا هو المعلوم أن يبكر له، أن يصلي الفجر ثم يرجع يغتسل للجمعة ويبكر. وعلى كل إن سواء أتى لصلاة الفجر ونوى به تبكير إلى الجمعة أو أتى أول ما تطلع الشمس يكون أدرك الساعة الأولى، أدرك الساعة الأولى من يوم الجمعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق وظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون ناموا بعدما حصل لهم في أحد لتطمئن القلوب، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر، ما نقتل. قال الله رادا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين، كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة، سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم، وظنوا بالله ظن السوء، فهذا ظن النفاق. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب، حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء، اختبار. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس تجمعوا لكم، خشوا الناس. قال الله عن المؤمنين: فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انقلبوا ما مسهم أي سوء حفظ من الله. عدونا كان قبل سنوات على هذه الجبال يضرب إلى هذا المكان بالسلاح العادي. عدونا كان خلف ظهورنا لا نجد طريقا لجريحنا لدوائه وعلاجه في عدن. واليوم نحن في قوة وفي تمكين، نحن ولله الحمد واثقون بالله معتمدون عليه. فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف. إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله.
1: أخي يسأل يقول: هل يجوز اجتماع زوامل الرافضة وزوامل القاعدة؟ لا يجوز اجتماعها، فإن اجتماعها اجتماع للباطل واللغو، وقد نهى الله تعالى عن سماع اللغو، ونهى عن القعود مع من يخوضون في الباطل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، أي إذا قعدتم معهم وسمعتم كلامهم فأنتم منهم. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وكلام هؤلاء زواملهم التي ينشرونها بين الناس ليست مجرد كلام، بل هي عقائد تبث وأفكار تغرس في النفوس وتهييج وتحميس إلى سلوك طريقهم وما هم عليه، كما قد حصل بذلك تأثير ظاهر. كم تأثر من شباب بزوامل القاعدة، بدأوا يسمعون بعض الزوامل حتى صار عنده حماس، وبثت إليه في هذه الزوامل عقائد باطلة وأفكار خاطئة. وهكذا كم من أناس دخلوا مع الرافضة إلى الحرب يقاتلون المسلمين بسبب حماسات أو زوامل، فليست هذه الزوامل مجرد كلام، بل هي سم يقذف في قلوب سامعيها، عقائد تغرس وأفكار تلقى إلى الناس بصورة هذه الزوامل، ففيها ضرر، فلا يجوز سماعها والاغترار بها، ويجب تركها. والإنسان عليه أن يسمع كلام الله ويسمع نصائح العلماء، وإذا احتاج إلى سماع بعض الشعر المباح الذي فيه مواعظ، بعض الأشعار الحسنة والقصائد التي لبعض الأئمة فيها وعظ مثلا باليوم الآخر أو بالقبر أو بالقيامة، وبعضها في دعوة إلى أخلاق حسنة وصفات طيبة، فإذا سمع شيء من هذا في بعض الأحيان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحليه، يطلب سماعه، ويسأل بعض الصحابة عن أبيات بعض الشعراء. فإذا سمع الإنسان من هذا فلا بأس. وأما زوامل أهل البدع، زوامل الزنادقة كالرافضة، فهذا ضرر على الإنسان. كم ضرت والله من شباب. ولذا تعرف تحذير السلف من سماع كلام أهل الباطل، السلف حذروا من سماع كلام المبتدعة. كيف إذا كان هذا الكلام بصوت جميل وبنغمة موزونة؟ هذا يؤثر في قلب سامعه. والله كم من عقائد يدعى إليها في هذه الزوامل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخربها ويفشيها وينشرها فقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وفي النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه أن مصلحة يقدم عليه اللسان أم لا فيحسم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ونحمده أن كف عنا شر هذه الفتنة الباقية من الروابط الحوثيين، آمنهم الله بما يستحقون. ونسأله سبحانه أن يعجل باستيصال جبهتهم وأن يبيدهم عن بكرة أبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإننا نشر الحمد لله بعزة عظيمة وفرج من الله عز وجل ونصر وتأييد، ونسأله سبحانه المزيد من فضله. فإن هذا النصر لخاء الله ابتلاء من الله سبحانه لنا، لينظر هل نشكره ونرجع الفضل إليه أم نكفره، ويأخذنا العجب والفرح المذموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسي أمن كفر فإن ربي غني كريم. وقد هلك الله سبحانه قارون حين أرجع فضلي نفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أو أم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى قوله: